0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: بزيادة نسبتها 3.5% على الحد الأدنى للأجور. ومن جانبه أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية قدمت مقترحا رسميا خاصا بها للجنة.
4: Our decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage. Which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put in to the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
3: أعلنت حكومة الإقليم الشمالي أن تسريع تطوير مشروع نولانز للمعادن النادر قرب أليس سبرينغز سيسمح بتحقيق فوائد اقتصادية محلية وعالمية في أقرب وقت، ويعد المشروع أول استثمار كبير يحصل على الموافقة ضمن قانون منسق الإقليم الشمالي الجديد الذي يهدف إلى تسريع الموافقات الحكومية للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية. وكان المشروع قد أدرج ضمن اتفاق المعادن الحيوية الموقع بين أستراليا والولايات المتحدة العام الماضي، والذي تضمن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع المعادن الحيوية الأسترالي. وقالت رئيسة حكومة الإقليم الشمالي ليا فينوكيارو إن المشروع يمثل أكبر استثمار تعديني في تاريخ الإقليم.
5: We know what this does is put the territory on the global stage to say we can deliver, we will deliver, and we have a role to play in making this nation strong and delivering for our allies in the region as well.
3: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة مع رياح 18 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة أيضا 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS عربي.
1: انت فاكر رمضان كان الناس بتعلق
2: زينه
1: وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيه، انت كانت رهيبه دي. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا ويقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة،
1: ممكن يقرصوها أصلا بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من ال
2: ولا خليوا من الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

وآخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: منك انت.
1: ايوه انزل ارجع كده لارض الواقع، خفف من الاحلام شويه.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. نبدأ بهذا الخبر العاجل، حيث وافقت لجنة العمل العادل على زيادة بنسبة 4.75% في الحد الأدنى للأجور في أستراليا. وكان وزير الخزانة جيم تشالمرز قال أن الحكومة الفيدرالية قدمت مقترحا رسميا خاصا بلجنة العمل العادل التي أصدرت قرارها اليوم بشأن زيادة أجور نحو 3 ملايين عمل في أستراليا، وسط مطالبات نقابية بزيادة قياسية لمواجهة ضغوط التضخم.
1: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put in to the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
0: صعد الائتلاف انتقاداته لمشروع قانون الإصلاحات الضريبية الذي تقدمت به حكومة العمال، معتبرا أن التشريع يمنح وزير الخزانة صلاحيات واسعة لتحديد الأصول التي يمكنها الاحتفاظ بخصومات ضريبية الأرباح الرأسمالية. وكان مشروع القانون قد أحيل إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي، ويخضع حاليا لدراسة لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ، من المقرر أن ترفع تقريرها في وقت لاحق من هذا الشهر. وبموجب التشريع المقترح، سيتمكن وزير الخزانة من تحديد الأصول المؤهلة للاحتفاظ بخصومات ضريبية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وتعيين مدفوعات الدعم الحكومي المعفاة من الحد الأدنى.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: هيدين أو الأطراف الثلاث مثل مسؤولين نقابات أو الجماعات الإجرامية المنظمة. أما التعديلات الجديدة فستمنح الهيئة صلاحيات أوسع للتحقيق في حركة الأموال العامة عبر المتقاعدين أو عفوا المتعاقدين من الباطن وشركات التوظيف العمالي بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المشاريع الممولة من أموال دافعي الضرائب. وقالت رئيسة وزراء الولاية جاسينتا ألن إن هذه الإصلاحات تمثل أوسع عملية تحديث لصلاحيات هيئة مكافحة الفساد منذ تأسيسها، مؤكدة أنها ستعزز قدرة الهيئة على حماية المال العام ومحاسبة المتورطين في أي ممارسات غير قانونية.
4: Let me be clear, I want the follow the money investigative powers to be retrospective. IBAC should be able to examine recent allegations and also work alongside Victoria Police to ensure all criminal behaviour is investigated. I have always maintained a zero tolerance position on criminal behaviour in any workplace. That remains absolute.
3: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد أمطار متفرقة مع رياح 18 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبورن أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

غلط غلط يمكن غلط إذا بحرق وقت

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning أستراليا من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24 دولارا إلى 95 سنتا إلى 26 دولارا و44 سنتا في الساعة. وكانت النقابات قد طالبت بزيادة قدرها 6%، فيما دعت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية إلى رفع الأجور بنسبة 3.5%. وقال رئيس لجنة العمل العادل آدم هاتشر أن القرار يهدف إلى المساعدة في تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.
1: We have concluded regrettably that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: وأضاف هاتشر أن القرار يضمن أيضا الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ذوي الدخل المنخفض رغم استمرار التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين. وكان وزير الخزانة جيم تشالمرز قد رحب قبل صدور القرار بأي زيادة مستدامة في الحد الأدنى للأجور، معتبرا أن الأجور العادلة تسهم في تخفيف ضغوط المعيشة على الأستراليين.
2: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put in to the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
0: أظهر تحليل جديد أجرته منظمة أوكسفام أن ثروة

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أنه أجرى اتصالا جيدا جدا مع الحزب وأنه نجح في إقناع الجانبين بخفض التصعيد، رغم أن الولايات المتحدة تصنف حزب الله منظمة إرهابية، ولم يسبق لرئيس أمريكي أن تحدث معه مباشرة. في الأثناء دعا السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
4: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of a buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
3: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد ممطر مع رياح 18 درجة، برزبن مشمس 24، هوبارد ممطر 13 درجة، داروين مشمس إلى غائم جزئيا 30 درجة، بيرث زخات مطر تخف تدريجيا 19 درجة، ملبورن أمطار ورياح تخف تدريجيا 17 درجة، سيدني زخات مطر تخف تدريجيا 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعينا الكرام. فاصل قصير، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.

0: آخر الأخبار وكل المنوعات.
1: هذه هي SBS عربي.
2: حبيبي أنت هنا في الساحل. حبيبي أنت هنا تتاكل.

يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.

يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.

0: مرحباً، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24.95 دولارا إلى 26.44 سنتا في الساعة. وكانت النقابات قد طالبت بزيادة قدرها 6%، فيما دعت غرفة التجارة والصناعة الاسترالية إلى رفع الأجور بنسبة 3.5%. وقال رئيس لجنة العمل العادل آدم هاتشر أن القرار يساهم في تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، لا سيما أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في الوظائف الأقل أجرا.
1: We have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award-reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: وأضاف هاتشر أن الزيادة تساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ذوي الدخل المنخفض رغم استمرار التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين. وكان وزير الخزانة جيم تشالمرز قد رحب بأي زيادة مستدامة في الحد الأدنى للأجور، معتبرا أن الأجور العادلة تسهم في تخفيف ضغوط المعيشة على الأستراليين.
2: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put in to the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
0: أعلنت استراليا فرض عقوبات جديدة على 3 إسرائيليين و4 كيانات إسرائيلية ردا على تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن العقوبات التي أعلنت بالتنسيق مع نيوزيلندا تشمل إجراءات مالية وحظر سفر على الأفراد المستهدفين. وأضافت أن استراليا أدرجت للمرة الأولى بؤرا استيطانية زراعية ضمن قائمة العقوبات من دون الكشف عن أسماء الأفراد أو الجهات المشمولة بالإجراءات الجديدة. وكانت استراليا قد فرضت سابقا

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
4: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم, أديلايد ممطر مع رياح 18 درجة, بريسبن مشمس 24, هوبارد ممطر 13, داروين مشمس إلى غام جزئيا 30 درجة, بيرث زخات مطر تخف تدريجيا 19, ملبورن ممطر ورياح تخف تدريجيا 17, سيدني زخات مطر تخف تدريجيا 21, وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار, أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعين الكرام. فاصل قصير تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفى.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24 دولارا و95 سنتا إلى 26 دولارا و44 سنتا في الساعة. وكانت النقابات قد طالبت بزيادة قدرها 6%، فيما دعت غرفة التجارة والصناعة الاسترالية إلى رفع الأجور بنسبة 3.5%. وقال رئيس لجنة العمل العادل آدم هاتشر أن القرار يساهم في تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، لا سيما أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في الوظائف الأقل أجرا.
1: We have concluded regrettably that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: وأضاف هاتشر أن الزيادة تساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ذوي الدخل المنخفض رغم استمرار التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين. وكان وزير الخزانة جيم تشالمرز قد رحب بأي زيادة مستدامة في الحد الأدنى للأجور على حد تعبيره، معتبرا أن الأجور العادلة تسهم في تخفيف ضغوط المعيشة عن الأستراليين.
2: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put in to the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
0: أعلنت استراليا فرض عقوبات جديدة على 3 إسرائيليين وأربعة كيانات إسرائيلية ردا على تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية. وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ أن العقوبات التي أعلنت بالتنسيق مع نيوزيلندا تشمل إجراءات مالية وحظر سفر على الأفراد المستهدفين. وأضافت أن استراليا أدرجت للمرة الأولى بؤرا استيطانية زراعية ضمن قائمة العقوبات من دون الكشف عن أسماء الأفراد أو الجهات المشمولة بالإجراءات الجديدة. وكانت استراليا قد فرضت سابقا عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبسلائيل سموتريتش. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي يقضي بوقف هجماته على إسرائيل مقابل التزام الجانب الإسرائيلي بوقف غاراته وعملياته العسكرية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أنه أجرى اتصالا جيدا جدا مع الحزب وأنه نجح في إقناع الجانبين بخفض التصعيد، رغم أن الولايات المتحدة تصنف حزب الله منظمة إرهابية ولم

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: بيرث زخات مطر تخف تدريجيا 19، ملبورن ممطر مع رياح تخف تدريجيا 17، سيدني زخات مطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعينا الكرام. فاصل قصير، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

SBS عربي. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: زيادة تاريخية في الحد الأدنى للأجور لنحو 3 ملايين عامل في استراليا، والائتلاف المعارض يرفض توسيع صلاحيات وزير الخزانة في الإصلاحات الضريبية، وأستراليا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إسرائيلية، وترامب يوقف مهاجمة بيروت ويعلن عن تفاهم لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله ويرجح اتفاقا للسلام مع إيران. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24.69 دولارا إلى 26.44 دولارا في الساعة. وكانت النقابات قد طالبت بزيادة قدرها 6%، فيما دعت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية إلى رفع الأجور بنسبة 3.5%. وقال رئيس لجنة العمل العادل آدم هاتشر أن القرار يساهم في تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، لا سيما أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في الوظائف الأقل أجرا.
1: We have concluded regrettably that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award-reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: وأضاف هاتشر أن الزيادة تساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ذوي الدخل المنخفض. وكان وزير الخزانة جيم تشالمرز قد رحب بقرار لجنة العمل العادل، معتبرا أن القرار يعكس إدراك اللجنة للضغوط المعيشية التي يواجهها الأستراليون، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بأكثر من 12 ألف دولار سنويا منذ وصول حكومة العمال إلى السلطة.
2: This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem.
0: وقد تباينت ردود الفعل على القرار إذ رحبت به النقابات العمالية، فيما حذرت بعض مجموعات الأعمال من احتمال زيادة الضغوط التضخمية. صعد الائتلاف المعارض انتقاداته لمشروع قانون الإصلاحات الضريبية الذي طرحته حكومة العمال، معتبرا أنه يمنح وزير الخزانة صلاحيات واسعة في تطبيق التغييرات المقترحة. ويخضع مشروع القانون حاليا لدراسة لجنة في مجلس الشيوخ بعد إحالته إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي. وبموجب التشريع سيتمكن وزير الخزانة من تحديد الأصول المؤهلة لخصومات ضريبية في ضريبة أرباح رأس المال والعقارات المصنفة ضمن فئة المساكن الجديدة، إضافة

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: تستحق التدقيق.
2: It emerged this week that she's only attended 12% of Senate estimates hearings over the last decade. She has been missing in action for 88% of those hearings, and she's paid very well to turn up to ask questions on behalf of her constituents. For an oppositional crossbench senator, Senate estimates is the place where you can do some of your best work. It's where I've had some of my best impact. And for her just to not bother showing up while still taking a salary for that, I think reflects very badly on her and her commitment to her job.
1: وجاء ذلك بعد تجدد الانتقادات الموجهة إلى زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن بشأن نسبة حضورها المنخفضة لجلسات التقديرات البرلمانية. أظهر تحليل جديد لمنظمة أوكسفام أن ثروة أغنى 20 شخصا في استراليا باتت تفوق إجمالي ثروة أفقر 3 ملايين أسرة في البلاد، واعتمد التقرير على قائمة الأثرياء الأستراليين لعام 2026، والتي أظهرت أن إجمالي ثروات 178 مليارديرا أستراليا تجاوزت 686 مليار دولار. وقالت أوكسفام إن ثروات المليارديريات الأستراليين ارتفعت خلال عام واحد بنحو 25 مليارا و 667 مليون دولار و 25 مليارا و 667 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 49 ألف دولار في الدقيقة. وأضافت المنظمة أن هذه الزيادة تكفي لتغطية فواتير البقالة 3 ملايين أسرة لمدة عام كامل وانتشال 1 مليون أسترالي من الفقر، أو تسديد فواتير الكهرباء لجميع المنازل في البلاد لمدة عام كامل. أعلنت أستراليا فرض عقوبات جديدة على 3 إسرائيليين و4 كيانات إسرائيلية ردا على تصاعد أعمال العنف من جانب ما يسمى بالمستوطنين في الضفة الغربية. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن العقوبات التي أعلنت بالتنسيق مع نيوزيلندا تشمل إجراءات مالية وحظر سفر على الأفراد المستهدفين. وأضافت أن أستراليا أدرجت للمرة الأولى بؤرا استيطانية زراعية ضمن العقوبات من دون الكشف عن أسماء الأفراد أو الكيانات المشمولة بالإجراءات الجديدة. وكانت أستراليا قد فرضت سابقا عقوبات على وزيرين إسرائيليين هما إيتمار بن غفير وبسلائيل سموتريتش. وفي تطورات الشرق الأوسط، دفعت ضغوط أمريكية إسرائيل إلى التراجع عن مهاجمة بيروت، وذلك في ظل ترقب للمفاوضات الأمريكية مع إيران. وأعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي يقضي بوقف هجماته على إسرائيل مقابل التزام الجانب الإسرائيلي بوقف غاراته وعملياته العسكرية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أنه أجرى اتصالا جيدا جدا مع الحزب، وأنه نجح في إقناع الجانبين بخفض التصعيد، رغم أن الولايات المتحدة تصنف حزب الله منظمة إرهابية، ولم يسبق لرئيس أمريكي أن تحدث معه مباشرة. في الأثناء، دعا السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بدعوة من فرنسا إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
3: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of a buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
1: وفي ظل ترقب نتائج الاتصالات الأمريكية مع إيران، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسبوع.

0: الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب أن اتفاق للسلام مع طهران قد يكون أفضل من تحقيق انتصار عسكري، وأضاف أن التوصل إلى الاتفاق ليس بالأمر السهل نظرا لحجم الخلافات القائمة، لكنه أعرب عن ثقته بإمكانية إنجازه خلال الأيام المقبلة. بيد أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون السياسية والعسكرية مارك كيميت اتخذ موقفا أكثر تشددا.
1: I certainly hope so, but I wouldn't bet next month's paycheck on it. It really, you know, every time he says there's going to be a deal next week, the Iranians kind of pocket that and say, let's not give him a deal next week. They're doing everything they can to make him look bad.
0: في أخبار الرياضة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تطبيق حزمة من القواعد التحكيمية الجديدة خلال كأس العالم 2026 بهدف الحد من إضاعة الوقت وتعزيز الانضباط داخل الملعب. وتشمل التعديلات إجراءات عديدة، من بينها طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء المشادات الكلامية وإمكانية طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجا على قرارات الحكم، كما سيطبق عدا تنازليا مدته 5 ثواني لتنفيذ رميات التماس وضربات المرمى. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الاسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع اليوم غد، أديلايد زخات مطر 15 درجة، بريسبن مشمس 25، بيرث احتمال هطول أمطار 18، ملبون زخات مطر 15، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
3: على الموبايل، الإنترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.

0: أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. أهلا بكم في أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي. اليوم هو الثلاثاء في 2 يونيو حزيران للعام 2026.
1: أهلا بكم مستمعينا، نود في البداية أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب رونجري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبورجينيين وسكان جزر مضيق تورس الذين يستمعون إلينا اليوم.
0: أستراليا اليوم ينطلق كل يوم من الاثنين إلى الجمعة من 3 PM وحتى 6 PM، 3 ساعات أعزائي نستعرض خلالها الأحداث، قضايا الساعة، نطلعكم كذلك على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. معكم في هذا المساء أنا هناء ياسين،
1: وأنا أيضا علاء التميمي،
0: وينضم إلينا الزميل محمد الغزي على نشرات ومواجز الأخبار. يا هلا بكل رسائلكم الإلكترونية عبر إيميل البرنامج الدائم today@sbs.com.au.
1: مستمعينا، في موضوعنا اليوم، رفعت لجنة العمل العادل في أستراليا الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75% في خطوة سيستفيد منها قرابة 3 ملايين عامل على الأقل أجرا أو من الأقل أجرا في أستراليا. رحبت النقابات العمالية بالقرار الذي سيرفع الأجر الأدنى للعامل في الأسبوع إلى 1004 دولارات، بينما حذرت منظمات تجارية من عواقب القرار على أصحاب المصالح الصغيرة. ترقبوا تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع يضم لقاء مع السيد بسام بولس صاحب مطعم بغداد في ملبورن.
0: وكما يقول المثل العربي رضا الناس غاية لا تدرك، يعني البعض سعيد بهذه الخطوة وهي جاءت في وقتها بالنسبة لهم للتخفيف من أعباء المعيشة. على الجانب الآخر هناك من يراها حمل وعبء إضافي يضاف لكلفة إدارة المصالح التجارية الصغيرة في أستراليا، واللي تعتبر من يعني الأعمدة الأساسية للاقتصاد اتصال في أستراليا، ويقبل عليها كثير من أبناء اللجاليات المهاجرة خاصة العربية. بعد قليل نتوسع في هذا الموضوع أعزائي، لكن أيضا لدينا مساحة هامة جدا نتابع من خلالها تطورات الذكاء الاصطناعي، وتحديدا أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل أو Agentic AI التي لا تكتفي بتحليل المعلومات بل تستطيع أيضا التخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل شبه مستقل. شو هالوضع يا علاء؟ يعني نطلع احنا من الصورة كبشر ونسيب هذا الذكاء الاصطناعي يدير منظومات وقطاعات. طبعا الحكومة الأسترالية أطلقت تحذيرا لافتا بشأن مخاطر ما يعرف به الوكلاء المارقين، فبحسب تقرير صادر عن المركز الأسترالي للأمن السيبراني، الخطر لا يكمن في ذكاء هذه الأنظمة بحد ذاته بل في الصلاحيات الواسعة التي قد تمنح له داخل قطاعات حساسة مثل الطاقة والدفاع والخدمات المالية أيضا.
1: المزيد طبعا مع هذا الموضوع سيكون مع المهندس ماهر الدباس المسؤول عن الحلول التقنية لقطاع الطاقة في أمازون ويب سيرفيسز. كما يضم البرنامج مقابلات متنوعة من أعداد الزملاء في SBS عربي. الآن وقف مع الإعلان ثم نعود إليكم.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: في 12 حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
0: أعلنت لجنة العمل العادل زيادة في الحد الأدنى للأجور في أستراليا بنسبة 4.75%، وأعلن رئيس اللجنة القاضي آدم هاتشر الزيادة التي سيحصل عليها ملايين العمال الأستراليين اعتبارا من الأول من يوليو تموز 2026.
5: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
0: وبناء على القرار مستمعينا، فسيرتفع الحد الأدنى للأجور من $24.95 في الساعة إلى $26.44 في الساعة الواحدة.
5: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour, and the lowest wage rate applicable to entry-level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this will affect about 100,000 of the lowest paid employees.
0: ويتركز العمال المستفيدون من هذه الزيادة في 4 قطاعات اقتصادية هامة، هي قطاع المطاعم والضيافة، الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، تجارة التجزئة، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم. وكانت النقابات العمالية قد طالبت بزيادة قدرها 6%، ولكن القاضي هاتشر قال إن اللجنة قررت أنه من غير المسؤول أو العملي تحقيق هذا الهدف.
5: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
0: هذا وقد رحبت السيدة سالي ماكمانس، وهي رئيسة مجلس نقابات العمال الأستراليين، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، واعتبرت أنه سيساعد العمال الأستراليين الأقل دخلاً على مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
6: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise, absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021. One of the big things that the Fair Work Commission said today is that they recognise that previous inflation after COVID left low-paid workers behind where they were in 2021. And so today they've decided not just that people should keep up with cost of living, with inflation, but start to continue to get ahead. And that's really, really welcome.
0: في المقابل، قال السيد ديفيد ألكساندر رئيس قسم السياسات في غرفة التجارة والصناعة الأسترالية إن الشركات خاصة الصغيرة منها ستواجه صعوبة في توفير هذه الزيادة، مما سيدفعها إلى وضع مزيد من الأعباء على المستهلك الأسترالي، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة التضخم.
7: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation. For others, they'll wear it themselves. It could be the tipping point for some businesses. Others will scale back their investment intentions. So this is not good news for the business community.
0: ولمعرفة تأثير قرار زيادة الحد الأدنى للأجور على المصالح التجارية الصغيرة، التقينا مستمعينا بالملحن بسام بولوس، وهو صاحب مطعم بغداد في مدينة ملبن.
8: كل الأمور الموجودة بالبلد زادت، سواء كانت المواد، سواء كانت إجور العامل، سواء كانت الدفعات، سواء كانت الإيجارات، فمو حاجة واحدة اللي زادت، الأشياء كلها زادت وتضاعفت بأرقام مرعبة، فأغلب أصحاب الأعمال الصغيرة خسروا أعمالهم. هذا الشيء معروف صار للجميع، يعني يمكن أكثر من 50% من أصحاب المصالح الصغيرة غلقوا أبوابهم، دانست بقى ما يقدرون يشتغلون بعد بسبب الغلاء طبعا اللي قاعد يصير، والناس ما عندها تصرف، يعني على بشنو يصرف؟ ما جاي يقدر يدبر المصاريف بيته، فكيف شلون راح يقدر يروح يسهر ياكل يصرف؟ ويدوب مدى يقدر يطلع دا يشتغل شغلا حتى يقدر يسدد متطلباته، دفعاته، قوائمه. وهذه الزيادة بعد أسوأ، لأن هاي واحدة من التخبطات إحنا اللي نسميها، واحدة من التخبطات الكثيرة اللي قاعد يتخبط بها البلد.
0: هل راح تضطر لإعادة النظر في عدد العمالة لديك مثلا أو ساعات العمل المتاحة ليهم؟
8: هذا الشيء مؤكد، ما يقبل الشك ولا 1%. أكيد بدل ما أجيب لي 5 عمال راح أجيب 3، وبدل 3 راح أجيب 2. هذا الشيء معروف بأغلب المصالح. شوفين العدد بدأ يقل وينزل إلى أقل من النصف. يعني إحنا كنا مثلا بأيام السهرات يكون عندنا أقل شيء 7-8-9 عمال، حاليا مدى يزيد عن 4 أو 5. هذا مو بس مصلحتي، يعني أغلب المصالح هذا اللي قاعد يصير. المشكلة هي مو بأن أرفع راتب العامل، أوكي رفعتي راتب العامل شيء بسيط، بس أنت عندك تخبطات كثيرة. هذه التخبطات اللي قاعدة ما لها حل، يعني الـ4 دولارات ما أعتقد راح تسوي له شيء، ما أعتقد راح، لأنه كل شيء راح يتضاعف. السبب هذه الـ4 دولارات كل شيء راح يبدي يغلى أكثر، أصحاب الإيجارات راح تزيد أكثر، أصحاب المواد الغذائية راح تزداد أسعارها، والبقوليات راح تزداد، والخضرة راح تزداد. هذه راح تكون نقمة مو نعمة، أنا من وجهة نظر شخصية.
0: وما المطلوب إذن أستاذ الكريم لمساعدة العمال من ذوي الدخل المحدود دون إلحاق الضرر في الوقت نفسه بأصحاب المصالح التجارية وهم يشكلون جزءا رئيسيا من الاقتصاد الأسترالي؟
8: الأهم نقطة هي مستوى المعيشي للفرد. إذا المستوى المعيشي تدنى ما راح يفيد الدولار والدولارين والخمسة. المستوى المعيشي اللي تخبطت به الحكومة الحالية، واحدة من الأشياء هي زيادة أسعار الفائدة. زيادة أسعار الفائدة خلال مجيئهم لحد هذه اللحظة دا أتكلم معك، زيدوها 16 مرة على ربع 0.25، أي بما معنى حوالي اللي ماخذ قرض 600 ألف، اللي هو أدنى شيء، ما أعتقد أكو أقل من 600 ألف واحد يأخذ قرض على بيت. هذا زادت دفعيته 1600 دولار بالشهر فوق الدفعة ماله. زين هذا أنا عندي ناس كان عندي يشتغلون مشتريني بيوت، يعرف أنه يدفع 1800-1900 دولار إلى 2000 ماكسيموم، زادت دفعيته وصلت إلى 4000 دولار. زين هذا شلون راح يقدر يعيش حياة طبيعية؟ إذا زيت له دولار أو دولارين شنو اللي راح يتغير بحياته؟ المواد الغذائية ضاعفت، الدفعات ضاعفت، وأكو مثلا هناك أشخاص يقول لك ليش دت تشتري بيت أجر؟ زين هذا مع احترامي نوع من الغباء، لأنه مثل ما راح أنت راح يزيد البنك عليك، أنت راح يزيد على المؤجر. فإذا هذا تخبط، يعني أنت هذا مو حل. المستفيد الوحيد من هاي العملية كلها هم البنوك، بس الشعب تدمر. إذا الزيادة شنو لا حل؟ لا هذا مو حل نهائيا، هذا مو حل، بس خطأ في خطأ، هي قاعدة تأذي البلد كثير.
0: حضرتك تعمل في مجال المطاعم والضيافة منذ سنوات ومريت بتحديات عديدة أكيد، فهل شعرت يوما بأن إغلاق المطعم قد يكون مخرج مقبول من هذا الوضع الاقتصادي الصعب الحالي؟
8: إذا أنا طلعت من هذا شنو اللي راح أقدر أعمل؟ راح تكون نحو الأسوأ، ما تقبل غلط. يعني إذا أنا سكرت البزنس مالي والثاني سكر والثالث سكر، هذا مو حل، ولا أنا راح أشوف شيء بديل أفضل، لأنه ماكو أفضل. الكل ده يعيش نفس المعاناة، لأن هي حلقة مرتبطة بحلقة، سلسلة كاملة من الحلقات، ما تقدرين أنت تنفصلين عنها، لأن إحنا عايشين في بلد واحد ووضع واحد، عيشة واحدة ومعاناة واحدة. ما نقدر احنا مستحيل ان انا اترك اوكي انا مصلحتي مثلا وشغلي كمطاعم اوكي زين انا تركت راح اروح على مصلحه ثانيه ما افهم بها هذا باعتبارها انه هذا حل لا مستحيل هذا ما راح يكون حل بس اغلب اللي انا اعرفهم قاموا يشتغلون بدل الشغل اثنين وبدل اثنين ثلاثه وهذه هم من التخبطات لانه هذه مو عيشه انه يعني انا اعرف كثير من الناس قاعده تشتغل عملين وثلاث اعمال يعني هذا حرام حرام على الدوله اللي خلت المواطن يوصل الى هذه المرحله انه يعمل ليل مع نهار وتارك اطفاله وتارك بيته ليش حتى بس يوفر لقمه العيش العيش واحنا مع العلم احنا باستراليا بلد الخير وبلد الخيرات شو ما يسموه بالعالم كله.
0: كان هذا الملحن بسام بولوس وهو صاحب مطعم بغداد في مدينة ملبن. جدير بالذكر أعزائي أنه وقبل صدور قرار لجنة العمل العادل بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور في أستراليا دعت الحكومة الفيدرالية إلى زيادة مستدامة في الأجور لكنها لم تقدم توصية محددة بشأن النسبة. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمز بعد إعلان القرار إن هذه هي الزيادة التي يستحقها الأستراليون.
9: This is the sustainable real wage increase that the government has called for and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the minimum wages are more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase. In the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem. And so we're pleased to see those cost of living pressures recognised by the Commission in this very welcome decision.
0: وعلى الرغم من أن القرار يؤثر على نحو واحد من كل خمسة موظفين ويمثل 11.2% من إجمالي الأجور الوطنية يقول خبراء اقتصاديون إن هذا القرار قد يؤثر على مطالبات أخرى بزيادة الأجور في جميع القطاعات. هذا وقد صرح وزير الدفاع في حكومة الظل جيمس باترسون لشبكة سكاي نيوز بأن هذا القرار كان ضروريا ولكنه غير مستدام.
10: Look, I never begrudge a pay rise for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment, this is necessary to stop Australian workers going even further backwards than they already have over the last 4 years. This is just about treading water, keeping them at the level that they've been at in recent years. But the core of the problem is out of control inflation, and we need to get that urgently under control.
0: هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لأس بي أس عربي وإعداد سيدني لانغ لأس بي أس نيوز.
1: كل شكر هناء على هذا التقرير. طبعا مستمعين هذا التقرير يمكنكم الاستماع إليه مرة أخرى مع تقارير أخرى أيضا نبثها لكم على الهواء مباشرة على موقعنا الإلكتروني الدائم هو www.sbs.com.au/arabic. الآن نتوجه مباشرة إلى استوديو الأخبار مع الزميل محمد الغزي ليوفينا بموجز محدث لأهم وآخر الأنباء.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. زيادة تاريخية في الحد الأدنى للأجور لنحو 3 ملايين عامل في استراليا. استراليا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إسرائيلية. ولاية فيكتوريا توسع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد لتتبع الأموال العامة. وترامب يوقف مهاجمة بيروت ويعلن عن تفاهم لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله ويرجح اتفاقا للسلام مع إيران. واجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يشهد إجماعا شبه كامل باستثناء الولايات المتحدة على دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من جنوب لبنان والامتناع عن تنفيذ هجمات تصعيدية. وأخيرا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إنه من الضروري الإبقاء على قوة تابعة للأمم المتحدة في لبنان بعد الانتهاء من مهمة اليونيفيل. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
2: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد لنواصل وإياكم فقرات وموضوعات الساعة الأولى من أستراليا اليوم في هذا المساء. معكم في هذه الرحلة المسائية أنا هناء ياسين،
5: وأنا أيضا على التميمي، ونسعد دائما باستماعكم إلينا مستمعينا الكرام، وطبعا بمواضيعنا المتنوعة والمختلفة. ولا ننسى كمان هناء كأس العالم أصبح حاضرا الآن على مسامع مستمعينا الكرام من خلال برامجنا المتنوعة.
4: نعم، وإذا كنا حننسى أنت أكيد حتذكرنا على على بعد الأيام. مستمعينا قبل البرنامج إجا هيك كله سعادة، ويعني اكتشف اكتشاف رائع أنه على صفحتنا sbs.com.au/arabic في كالندر، يعني نعم في يعني في مقدمة الصفحة الرئيسية يوجد عد تنازلي لعدد الأيام والساعات والدقائق اللي تفصلنا عن انطلاقة مونديال 2026. فإذا كنتم من عشاق الكرة كالعزيز علاء التميمي، ما عليكم إلا تدخلوا على الموقع لتتابعوا المستجدات، تتابعوا التفاصيل، وأكيد تعدوا كمان الساعات والليالي اللي تفصلنا عن هذا الحدث الرياضي الكبير.
5: ومن الرياضة إلى حالة الطقس مستمعينا، نذكركم بأجواء الطقس ليوم غد. نبدأها من العاصمة كانبرا، سيكون الجو هناك ماطر مع 13 درجة. في سيدني زخاته مطر ينتخف تدريجيا 21. ملبورن ماطر 17. بيرث زخات مطر تخف تدريجيا 19. في داروين الجو مشمس إلى غائم جزئيا 30 درجة. هوبرت ماطر 13. بريسبن مشمس 24. أدليد ماطر مصحوب بالرياح مع 18 درجة مئوية.
4: مستمعينا الكرام، نسلط في الدقائق التالية الضوء على قطاع مهم جدا يتسارع في النمو بنحو أو وتيرة قد تقلق البعض، خاصة فيما يتعلق بأمان المعلومات واستقلالية القرارات. نتحدث عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل التي لا تكتفي بتحليل المعلومات بل تستطيع التخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل شبه مستقل. فما هي المخاطر التي قد تشكلها هذه الأنظمة، وكيف تتعامل معها الحكومات والهيئات المسؤولة؟ المزيد في هذا اللقاء مع المهندس ماهر الدباس، المسؤول عن الحلول التقنية لقطاع الطاقة في أمازون ويب سيرفيسز.
5: مستمعي الكرام، شهد العالم خلال الأشهر الأخيرة اهتماما متزايدا بما يعرف بالذكاء الاصطناعي الوكيل أو Agentic AI، وهو جيل جديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي القادر على التخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل مستقل. لكن تقريرا حديثا صدر عن Australian Cyber Security Center حذر من مخاطر التوسع السريع في استخدام هذه الأنظمة داخل قطاعات حساسة كالدفاع والطاقة والبنية التحتية والحياة. للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع معنا المهندس ماهر الدباس، المسؤول عن الحلول التقنية لقطاع الطاقة في أمازون ويب سيرفيسز. الآن يعني مصطلح جديد بدأ يظهر ويعني صار يثير الفضول حقيقة، وهو Agentic AI. لو نبسطه لجمهورنا باشمهندس، شو هو الاجنتك اي اي؟
6: الذكاء الاصطناعي الوكيل او الاجنتك اي اي هو انتقال مهم من مرحلة النظام الذي يجيب على الأسئلة الى مرحلة النظام الذي يتصرف. فانت تعطي النظام هدف وهو يخطط، يجمع المعلومات، يستخدم الأدوات، يتخذ الخطوات وينفذ الإجراءات بدون أن يحتاج إلى تدخل بشري في كل مرحلة. يعني لتبسيط الفكرة للإخوة المستمعين، الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يشبه مستشار يكتب لك تقريرا، أما الذكاء الاصطناعي الوكيل أو Agentic AI فيشبه مساعد تنفيذي يستطيع قراءة التقرير، استخراج المهام، ترتيب الأولويات، إرسال الرسائل، فتح طلبات متابعة، وربما اتخاذ قرارات ضمن صلاحيات محددة. يعني الأهمية هنا ليست فقط في الذكاء ونوع الذكاء، بل في الصلاحية. عندما يتحول الذكاء الاصطناعي من إنتاج معلومات إلى تنفيذ أفعال، ندخل مرحلة جديدة تماما في العلاقة ما بين الإنسان والآلة.
5: يعني يمكن لاحظت أنا في المقدمة ذكرت أنه يعني تقرير أسترالي حذر المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا، أنه هي رح تأخذ القرار. طيب هذه مين رح يحاسبها؟ وهذا الموضوع بشكل خطر كبير، خصوصا فيما يتعلق بقطاعات حيوية مثل الطاقة، الدفاع، النقل والخدمات المالية. خبرنا وين مكمن الخطورة، وليش يعني بعض البلدان تتجه للاعتماد عليه رغم أن هناك مخاطرة من الصعوبة أنك تحاسبه؟
6: يعني هلأ المخاطر اللي موجودة صراحة في الـ Agentic AI أو المخاطر الأساسية، خلينا نحكي الـ Agentic AI كما قلنا قد يمتلك صلاحيات تنفيذية، فاختراقه لا يعني فقط سرقة المعلومات بل يعني تنفيذ أوامر داخل المؤسسة. فمن أبرز المخاطر التي قد تكون موجودة منحه صلاحيات أوسع من الحاجة، أو استغلاله كهوية موثوقة داخل النظام، أو إدخال أوامر خبيثة له عبر بريد أو ملف أو صفحة ويب، أو استخدامه للانتقال بين أنظمة مختلفة، أو تنفيذ سلسلة من القرارات الخاطئة بسرعة قبل أن يكتشفها الإنسان. التقرير أو الإرشاد الأسترالي الصادر في شهر 5/2026 تفضلت فيه هو يعني حث على تبني مراقبة مستمرة وضوابط واضحة، وحذر من منح الإجنتك AI وصول واسع أو غير مقيد، خصوصا للبيانات الحساسة والأنظمة الحرجة. يعني هو الخطر هنا ليس أن النظام ذكي جدا، هذه منفعة ليست خطر، بل الخطر أن يكون لديه وصول واسع وسرعة تنفيذ عالية دون رقابة كافية.
5: مهندس ماهر، من تجربتك وخبير حضرتك كمان هنا وكنت في أمريكا أيضا، عندما نقول أن النظام يستطيع اتخاذ قرارات بشكل مستقل، شو هي القرارات اللي ممكن أن يتخذها عمليا؟ ويعني أعطينا هيك أمثلة بسط لنا إياها حتى نستطيع أن نستوعب.
6: يعني عمليا خلينا نحكي، لا يجب بشكل عام أن نبدأ بالسماح للإجنتك AI باتخاذ قرارات خطيرة. البداية الصحيحة قد تكون في قرارات منخفضة أو متوسطة المخاطر. على سبيل المثال في قطاع الطاقة، قد يراقب النظام بيانات محول كهربائي، يلاحظ ارتفاعا غير طبيعي في الحرارة، يقارن ذلك بالحمل والطقس والتاريخ التشغيلي، ثم يضع أولوية للصيانة ويطلب أو يفتح طلب عمل للفريق المختص. مثال آخر في خدمة العملاء، قد يحلل استهلاك مشترك معين ويكشف نمطا غير معكاد ويقترح سبب ارتفاع الفاتورة ويرسل توصيات لتقليل الاستهلاك. في الأمن السيبراني مثلا أو في أمن المعلومات، قد يكشف نشاط غير طبيعي أو يعزل حساب مشبوه بطريقة مؤقتة أو يرفع تنبيها لفريق الأمن. ولكن القرارات التي قد تؤثر على السلام العام أو استقرار الشبكات أو بيانات حساسة يجب أن لا تكون مستقلة بالكامل. هنا يجب أن يتحول دور الذكاء الاصطناعي والإجنتك AI من منفذ إلى مساعد على اتخاذ القرار.
5: طيب باشمهندس، ورد في تقرير أيضا عن الحكومة الأسترالية مصطلح الوكلاء المارقون، شو هو هذا المفهوم؟ ماذا يعني؟ كيف يمكن لاختراق وكيل واحد أن يؤثر في نظام كامل؟
6: الروغ ايجنت او الوكيل المارق زي ما تفضلت هو بشكل عام وكيل يتصرف خارج الهدف او الصلاحية المتوقعة. هذا قد يحدث بسبب اختراق او بسبب سوء تصميم او تعليمات غير دقيقة او تفاعل غير متوقع مع وكلاء اخرين. المهم اللي انا بدي يعني بس احكيه انه المروق الذي نتكلم عنه لا يعني بالضرورة سيناريو خيال علمي، يعني هو قد يكون ببساطة نظام يحاول تحقيق هدفه بطريقة ضارة. على سبيل المثال، اذا اعطيت AI ايجنت او وكيل هدف مثل قلل التكلفة قدر الامكان دون قيود واضحة، قد يتخذ قرارات فعليا تقلل التكلفة ولكنها تضر بالجودة أو السلام. في المؤسسات الكبيرة مثلا قد يكون الوكيل متصلا بالبريد، بقواعد البيانات، بأنظمة الصيانة أو أنظمة العلماء، وربما أنظمة مالية. فإذا انحرف سلوكه أو تم اختراقه قد ينتقل الأثر عبر أكثر من نظام. لذلك اختراق وكيل واحد قد لا يبقي الحادثة محلية بل يحولها إلى مشكلة مؤسسية كاملة.
5: طيب هذا بيخليني حقيقة أسأل عن خطورة هذا الموضوع، من سيتتبع، من سيحاسب، وكيف ستحاسب ذكاء اصطناعي على خطأ ما واتخاذ قرار ما، أو أنه ما استطاع أن يدافع عن نفسه وتم الاختراق؟ خبرنا هاي التفاصيل من خلال تجربتك باشمهندس.
6: أكيد، يعني هذه حقيقة من أكبر القضايا. على سبيل المثال عندما يتخذ إنسان قرار خاطئ يمكننا سؤاله لماذا فعل ذلك، ما المعلومات التي اعتمدت عليها، من وافق على هذا القرار. ولكن في الإيجنتك آي قد يكون القرار نتيجة سلسلة غويلة من الخطوات، النموذج اللغوي، الذاكرة، الأدوات الخارجية، البيانات أو وكلاء فرعيين. فلذلك إن لم تكن هناك سجلات واضحة سيصبح من الصعب حقيقة معرفة أين وقع الخطأ. هل الخطأ كان في البيانات، في النموذج، في الصلاحيات، في التصميم، أم في غياب الرقابة البشرية؟ لذلك الشفافية في الإيجنتك AI ليست رفاهية. يعني في القطاعات الحيوية يجب أن نعرف ماذا فعل الوكيل، لماذا فعل ذلك، ما البيانات التي استخدمها، من أعطاه الصلاحية، وهل كان هناك إنسان يراجع القرار. بدون ذلك حقيقة تصبح المسائلة القانونية والإدارية ضعيفة جدا.
5: حضرتك باشمهندس في استراليا وتعمل لدى شركة كبيرة هنا، هل استراليا بدأت تستخدم الإيجنتك AI و في أي المجالات؟ خبرنا عنها.
6: هو فعليا الايجنتك AI يعني دخل حاليا في عديد من المجالات في استراليا وفي كثير من الدول. طبعا بدأ في تنفيذ المهام الإدارية والتشغيلية وخدمة العملاء والتحليل، وحاليا عم نشوف يعني انتقال تدريجي إلى مجالات أكثر حساسية. الواقع أنه اليوم في خلينا نحكي مسار ماشي في استراليا وفي كثير من الدول على كيفية تبني هذه التقنية، ليس فقط بسرعة ولكن بذكاء. هو الإيجنتك AI مستقبله لن يكون سباقا بين من يستخدمه ومن لا يستخدم، سيكون بين من يستخدمه بحوكمة جيدة ومن يستخدمه بلا ضوابط. فبالحقيقة في أستراليا من الدول يعني الرائدة في وضع ضوابط وحوكمة وإطار حوكمة شامل لاستخدام الإيجنتك AI في الكثير من المجالات.
5: تمام، رائع. ذكرت أنت موضوع الحوكمة والتشريعات، وهاي النقطة اللي أنا بدي أبحث عنها. هل التشريعات بنظرك أنه والقوانين الحالية في أستراليا جاهزة للتعامل مع أنظمة قادرة على اتخاذ قرارات ذاتية، ولا إحنا لازم نكون يعني هيك عنا خطوة استباقية ونبدأ من الآن قبل أن يتفاقم الوضع ويفلت وبعدين نحكي أو خلينا نرجع من الأول؟
6: صراحة أنا يعني برأيي الشخصي القوانين الحالية ليست جاهزة بالكامل. القوانين الحالية صممت في عالم كان القرار فيه يصدر غالبا من إنسان أو من مؤسسة واضحة. الآن نحن أمام أنظمة تتخذ قرارات شبه مستقلة وتتفاعل مع أدوات وأنظمة أخرى وتتخذ أو تنفذ آلاف الإجراءات في وقت قصير. القوانين الحالية صراحة تساعد في بعض الجوانب مثل خصوصية، الأمن، المسؤولية المدنية، حماية المستهلك، ولكن في نوعا ما قصور. هي لا تجيب دائما بوضوح عن أسئلة جديدة مثل من يتحمل مسؤولية قرار اتخذه AI agent أو وكيل؟ متى تصبح الموافقة البشرية إلزامية؟ كيف نثبت سبب القرار؟ هل يجب تسجيل كل خطوة أثناء اتخاذ القرار؟ وما الحد الأدنى المقبول من قابلية التفسير؟ لذلك إحنا لا نحتاج فقط إلى قوانين جديدة، زي ما تناقشنا إحنا بحتاج إلى أطر حوكمة عملية داخل المؤسسات، سياسات، صلاحيات، تدقيق، سجلات واختبارات ومسؤوليات واضحة.
5: قبل أن ننهي اللقاء باشمهندس ماهر، بنظرك هل يمكن في المستقبل المتوسط ومن ثم البعيد أن يصبح الاعتماد الكلي على الإيجنت AI بطريقة أو بأخرى في كثير من مفاصل الحياة، وهذا بالتالي سيؤثر على القوى البشرية؟
6: الإيجنتك AI قريبا رح يصبح جزء من كل مؤسسة كما أصبح الإنترنت جزء من كل مؤسسة. الجدل الحقيقي خلال السنوات القادمة لن يكون حول وجود الإيجنتك AI بل سيكون حول الحدود التي نضعها له. يعني أعتقد التحدي الحقيقي هو ليس بناء ذكاء الصناعي أكثر ذكاء بل مؤسسات أكثر حكمة في استخدامه. صراحة التاريخ يعلمنا أن التكنولوجيا نادرا ما تفشل بسبب قدراتها، ولكنها كثيرا ما تفشل بسبب طريقة إدارتنا لها. فبالتالي مستقبل الإيجنتك AI لن يحدد الذكاء الاصطناعي نفسه بل جودة الحوكمة البشرية اللي تحيط فيه.
5: إذن كل شكر للمهندس ماهر الدباس المسؤول عن الحلول التقنية لقطاع الطاقة في شركة أمازون ويب سيرفيسز على هذه المعلومات القيمة. كل شكر لك مرة أخرى.
6: شكرا أخلا، وسعدت بالتحدث لك.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لـ SBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب و SBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
8: وأنا منال العاني
4: ونحن بانتظار مكالماتكم.
9: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحاً وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايحة، أقول راح أسمع لأسبياس
4: SBS عربي، صوتكم في أستراليا. ويسعدنا أن نقدم لكم مستمعينا هذا المساحة، هذه المساحة وهذا الوقت طبعا من SBS عربي والحوار المباشر اللي دائما بيكون كل أربعاء وجمعة عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. انضموا إلينا غدا في حوار يتجدد ويزداد جمالا بأصواتكم.
5: مستمعي الكرام، ساعتنا الأولى شرفت الانتهاء، ترقبوا الساعة الثانية بودكاست جميل مع زميل ريان مرهوم عن فرق كأس العالم في أول بودكاستنا على الهواء مباشرة. طبعا رح نهضر المستمعين وهو جزء من إطلالات متنوعة من الزملاء الأعزاء في هذا الموسم اللي بيترقبوا الجميع كل 4 سنوات، بالإضافة للقاء أيضا مع مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة ليوفينا بأهم الأحداث هناك ومواضيع أخرى أيضا متنوعة في الساعة الثانية.
4: ترقبوها كلها أعزائي بعد إطلالة على رأس الساعة مع محمد الغزي بنشرة مفصلة ومحدثة للأنباء. ونترككم الآن مع هذا اختيار الموفق 100% يعني، أحييك عليه. أي شيء من عبد الحليم حافظ يعني إحنا أنا شخصيا موافقة عليه وبكون مرضية خالص لما يكون عنا
5: اليوم راضي علينا
4: كل هذه المساحة 9 دقائق متبقية من الساعة نقضيها في حضرة العندليب الأسمر وعلى حسب وداد حتى يطل علينا محمد الغزي على رأس الساعة. لا تذهبوا بعيدا أعزائي، برنامجنا يتواصل ونعود إليكم أنا وعلى بعد النشره.

من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 ملايين

0: ملايين عامل في استراليا، وإطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية، والائتلاف المعارض يرفض توسيع صلاحيات وزير الخزانة في الإصلاحات الضريبية، واستراليا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إسرائيلية، وترامب يوقف مهاجمة بيروت ويعلن عن تفاهم لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله، ويرجح اتفاقا للسلام مع إيران. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24.59 دولارا إلى 26.44 دولارا في الساعة. وكانت النقابات قد طالبت بزيادة قدرها 6%، فيما دعت غرفة التجارة والصناعة الاسترالية إلى رفع الأجور بنسبة 3.5%. وقال رئيس لجنة العمل العادل آدم هاتشر أن القرار يساهم في تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.
1: We have concluded regrettably that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: وأضاف هاتشر أن الزيادة تساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ذوي الدخل المنخفض رغم استمرار التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين. وكان وزير الخزانة جيم تشارمرز قد رحب بقرار لجنة العمل العادل، معتبرا أنه يعكس إدراك اللجنة للضغوط المعيشية التي يواجهها الأستراليون، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بأكثر من 12 ألف دولار سنويا منذ وصول حكومة العمال إلى السلطة.
2: This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem.
0: صعد الائتلاف المعارض انتقاداته لمشروع قانون الإصلاحات الضريبية الذي طرحته حكومة العمال، معتبرا أنه يمنح وزير الخزانة صلاحيات واسعة في تطبيق التغييرات المقترحة. ويخضع مشروع القانون حاليا لدراسة لجنة في مجلس الشيوخ بعد إحالته إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي. وبموجب التشريع سيتمكن وزير الخزانة من تحديد الأصول المؤهلة لخصومات ضريبية في ضريبة أرباح رأس المال والعقارات المصنفة ضمن فئة المساكن الجديدة، إضافة إلى بعض مدفوعات الدعم الحكومي المعفاة من الحد الأدنى للضريبة. وقال النائب عن الحزب الوطني كيفن هوغان أن هذه الصلاحيات التقديرية تثير تساؤلات بشأن الرقابة والشفافية.
3: How do we define a new property? How do we define who's exempt from different, you know, capital gains tax exemptions as well? A lot of discretion in that gives a lot of power to the treasurer. The last thing I want to give this treasurer is more powers because he's making a lot of bad decisions.
0: أطلق في مبنى البرلمان تحقيق استقصائي مجتمعي يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية بدعم من نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية، وسيتلقى التحقيق مذكرات خطية ويعقد جلسات استماع عامة على أن يرفع تقريره النهائي بحلول 30 تشرين الأول أكتوبر. وقال النائب المستقل أندرو ويلكي الذي يدعم التحقيق إلى جانب السيناتور ديفيد بوكوك أن الاتفاقية افتقرت إلى الشفافية والنقاش العام رغم كلفتها الباهظة.
4: With no notice, no consultation, no socializing, it wasn't taken to an election, and it motors on.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: رئيس لجنة التحقيق الوزير العمالي السابق بيتر جاريت أن الهدف هو إتاحة الفرصة للأستراليين من مختلف الخلفيات السياسية للمشاركة في النقاش.
4: And to provide the opportunity for Australians right across the political spectrum and from all walks of life. Now the irony is that we are launching a public inquiry in Parliament House where there has been no substantive debate about AUKUS at all. And so it's consequent upon us and the other commissioners standing with me that we provide that opportunity for Australians.
3: أعلنت أستراليا فرض عقوبات جديدة على 3 إسرائيليين و4 كيانات إسرائيلية رداً على تصاعد أعمال العنف من جانب ما يسمى بالمستوطنين في الضفة الغربية. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن العقوبات التي أعلنت بالتنسيق مع نيوزيلندا تشمل إجراءات مالية وحظر سفر على الأفراد المستهدفين. وأضافت أن أستراليا أدرجت للمرة الأولى بؤراً استيطانية زراعية ضمن قائمة العقوبات من دون الكشف عن أسماء الأفراد أو الكيانات المشمولة بالإجراءات الجديدة. وكانت أستراليا قد فرضت سابقاً عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش. وفي تطورات الشرق الأوسط، دفعت ضغوط أمريكية إسرائيل إلى التراجع عن مهاجمة بيروت، وذلك في ظل ترقب للمفاوضات الأمريكية مع إيران. وأعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي يقضي بوقف هجماته على إسرائيل مقابل التزام الجانب الإسرائيلي بوقف غاراته وعملياته العسكرية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أنه أجرى اتصالا جيدا جدا مع الحزب وأنه نجح في إقناع الجانبين بخفض التصعيد، رغم أن الولايات المتحدة تصنف حزب الله منظمة إرهابية، ولم يسبق لرئيس أمريكي أن تحدث معه مباشرة. في الأثناء، دعا السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيران بونافونت خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بدعوة من فرنسا إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
5: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of a buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
3: وفي ظل ترقب نتائج الاتصالات الأمريكية مع إيران، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وقال إن اتفاقا للسلام مع طهران قد يكون أفضل من تحقيق انتصار عسكري، مشيرا إلى أن الجانبين ما زالا يعملان على استكمال بعض النقاط العالقة قبل إقرار مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز. إلا أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون السياسية والعسكرية مارك كيمت اتخذ موقفا أكثر تشككا.
6: I certainly hope so, but I wouldn't bet next month's paycheck on it. It really, you know, every time he says there's going to be a deal next week, the Iranians kind of pocket that and say, let's not give him a deal next week. They're doing everything they can to make him look bad.
3: في أخبار الرياضة، اختار مدرب المنتخب البرازيلي توني بوبوفيتش تشكيلة يغلب عليها الطابع الشاب لكأس العالم، سيخوض 17 لاعبا من أصل 26 مشاركتهم الأولى في المونديال. في المقابل سيشارك القائد مات رايان ومات ليكي في البطولة للمرة الرابعة، فيما أكد بوبوفيتش ثقته باللاعبين الشبان وقدرتهم على التألق إلى جانب أصحاب الخبرة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي

0: في التداول اليوم 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع اليوم غد، أديلايد زخات مطر 15 درجة، بريسبن مشمس 25، هوبرت زخات مطر 15، بيرث احتمال هطول أمطار 18، ميلبون زخات مطر تخف تدريجيا 15، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم نواصل معكم مشوار المساء في استراليا اليوم بصحبتكم في بداية الساعة الثانية. معكم أنا علاء التميمي
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا أينما كنتم حول أستراليا، نتمنى أن تقضون برفقتنا وقتا ممتعا ومفيدا. ولعشاق كرة القدم محطة هامة في الدقائق التالية، إذ مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 بمشاركة عربية قياسية غير مسبوقة بثمانية منتخبات، نبدأ وإياكم رحلة جديدة مع بودكاست العرب والكرة. هذه الحلقة الأولى مع ريان برهوم الذي يستعرض أبرز محطات منتخبي الجزائر وتونس في كأس العالم.
2: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية من المشرق إلى المغرب، ثمانية منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
3: جنون كرة القدم، جول جول جول، انفطر أسطورة كريم، أقوى ما فما في الكرة.
4: جولاتو جولاتو، ماذا قلت لكم؟ كجولاتو يا الأرتيستو، كيا الله.
5: في العالم العربي هناك أشياء لا تحتاج إلى شرح، كرة القدم واحدة منها. صوت المعلق، التوتر قبل المباريات الكبرى، الشوارع التي تفرغ فجأة قبل صافرة البداية، والمقاهي التي تبقى ممتلئة حتى ساعة الفجر. بعد أسابيع قليلة يعود كأس العالم من جديد، لكن هذا المرة بصورة مختلفة تماماً. فيفا وورلد كاب 2026 للمرة الأولى في تاريخ البطولة يشارك 48 منتخباً في نسخة تمتد عبر 3 دول، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نسخة يقول عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم إنها الأكبر والأكثر تنوعاً بتاريخ المونديال، مع حضور عربي غير مسبوق مع تأهل 8 منتخبات عربية لأول مرة. ومن شمال أفريقيا يعود اسمان يعرفهما كأس العالم جيداً، الجزائر وتونس، منتخبان يختلفان في الشخصية والأسلوب لكن يجمعهما شيء واحد، شعبان يعيشان كرة القدم كما لو أنها جزء من الحياة اليومية نفسها. حلقة جديدة من العرب والكرة، معي أنا ريان برهوم. في الجزائر لا تبدو كرة القدم مجرد رياضة، في أيام المباريات الكبرى تتحول المدن إلى شيء آخر، الأعلام تظهر على السيارات والشرفات، المقاهي تمتلئ قبل ساعات، والأحاديث كلها تدور حول التشكيلة والحلم والمباراة القادمة. وربما لا يوجد منتخب عربي ارتبطت قصته بالتاريخ والجماهيرية كما ارتبطت قصة الجزائر. قبل الاستقلال حتى كان هناك منتخب جبهة التحرير الوطني الذي تأسس عام 1958 وجال العالم حاملا رسالة سياسية ورياضية في آن معا، ليصبح لاحقا أحد أهم الرموز بتاريخ الكرة الجزائرية. لكن اللحظة التي غيرت صورة الجزائر عالميا جاءت صيف عام 1982 في مدينة خيخون الإسبانية. واجه المنتخب الجزائري ألمانيا الغربية، بطلة أوروبا وأحد أقوى منتخبات العالم وقتها. لم يكن أحد يتوقع ما سيحدث.
6: الكرة من جانب المنتخب الجزائري، هيدا من تحمل سرعة صادي توقع دخل مضى عملية عصاد عصاد،
5: هدف من رابح ماجر ثم آخر من الأخضر بلومي، وفوز تاريخي بهدفين لهدف. لكن القصة لم تنتهي هناك، بعد أيام لعبت ألمانيا الغربية والنمسا مباراة انتهت بفوز ألماني بهدف مبكر، ثم توقفت المحاولات الهجومية تقريبا من الطرفين لأن النتيجة كانت تؤهل المنتخبين معا وتقصي الجزائر. الجماهير في الملعب بدأت تصفر احتجاجا، والصحف الأوروبية وصفت ما حدث بالفضيحة. ومنذ ذلك الوقت بقي اسم خيخون حاضرا في الذاكرة الجزائرية كواحدة من أكثر اللحظات ظلما بتاريخ كأس العالم.
7: مؤامرة خيخون الكل يتذكرها. في ذلك الوقت المنتخب الجزائري كسب تعاطف، ليس تعاطف الجمهور الجزائري وحده، وإنما تعاطف الجمهور العربي والجمهور العالمي، كون كانت هناك مؤامرة حدثت بين المنتخب النمساوي والمنتخب الألماني، حيث كان الفوز وحده للمنتخب الألماني يضمن له التأهل، لكون المنتخب الجزائري استطاع أن يتغلب على المنتخب الألماني الذي تأهل لاحقا للمباراة النهائية بهدفين لهدف سجلهما رابح ماجر والأخضر باللومي تحت قيادة المدرب رشيد مخلوفي. هذه المؤامرة جعلت الاتحاد الدولي يغير من قوانينه ويجعل المباريات دور المجموعات، المباريات الأخيرة تقام في وقت واحد، حدث ذلك في مونديال مكسيكو.
5: وبعد سنوات طويلة عاد اسم الجزائر ليشعل المنطقة من جديد، هذه المرة من أم درمان عام 2009، وفي واحدة من أكثر المباريات العربية توتراً بتاريخ التصفيات، واجهت الجزائر مصر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم في مباراة فاصلة بالسودان، ليلة حبست أنفاس ملايين المشجعين العرب وانتهت بعودة الجزائر إلى المونديال بعد غياب دام 24 عاماً.
7: الاتحاد المصري هو من اختار أم درمان، تصور انه الجمهور المصري سوف يملأ الاستاد، لكنه تفاجئ انه الجمهور الجزائري هو من كان اكثر من المنتخب من الجمهور المصري في ذلك الوقت.
5: ثم جاء جيل جديد، جيل رياض محرز الذي اعاد الجزائر الى الواجهة العالمية في كأس العالم 2014. هناك قدم المنتخب واحدة من افضل مشاركته تاريخيا، ووصل الى الدور الثاني لاول مرة قبل أن يخرج بصعوبة أمام ألمانيا بعد وقت إضافي.
7: قدم المنتخب الجزائري أقوى العروض، استطاع أن يخسر بصعوبة وبالأوقات الإضافية أمام المنتخب الألماني الذي أحرز البطولة والذي أهان المنتخب البرازيلي بسباعية.
5: لكن بعد ذلك بدأت مرحلة صعبة، غياب عن مونديال 2018، ثم صدمة أكبر في الطريق إلى مونديال 2022. في آذار مارس 2022 كانت الجزائر متقدمة على الكاميرون حتى الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، والمنتخب قريبا جدا من التأهل، لكن هدفا قاتلا سجله كارل توكو إيكامبي منح الكاميرون بطاقة التأهل، وترك الجماهير الجزائرية في واحدة من أكثر الليالي قسوة بتاريخ المنتخب الحديث. ولهذا بدا طريق العودة إلى كأس العالم 2026 مختلفاً، لم يكن مجرد تأهل بل محاولة لاستعادة صورة المنتخب وثقة الجماهير أيضاً. تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيك قدمت الجزائر تصفيات قوية هجومياً مع اعتماد واضح على السرعة والتحولات بقيادة محرز ومحمد الأمين عمورة، إضافة إلى أسماء مثل إسماعيل بن ناصر وأمين جوري وريان آية نوري. المنتخب تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية وحسم التأهل رسميا قبل نهاية المشوار، ليعود محاربي الصحراء إلى كأس العالم بعد غياب نسختين. واليوم تتحدث كثير من التحليلات الرياضية عن منتخب جزائري يملك جودة هجومية كبيرة، لكن السؤال يبقى، هل يستطيع هذا الجيل الذهاب أبعد من جيل 2014؟ أما في تونس فالقصة مختلفة قليلا. إذا كانت الجزائر ترتبط بالعاطفة والانفجار الجماهيري، فإن تونس بنت سمعتها بطريقة أكثر هدوء، تنظيم، استقرار، وقدرة دائمة على البقاء ضمن كبار القارة.
8: آخر كرة تلعب خطيرة، جول.
5: في تاريخ كأس العالم لا تملك تونس الإنجازات العربية الأكبر، لكنها تملك شيئاً آخر، الاستمرارية. 7 مشاركات مونديالية و3 نسخ متتالية تجعل نسور قرطاج واحداً من أكثر المنتخبات العربية حضوراً في البطولة خلال العقود الأخيرة. لكن البداية الحقيقية للقصة تعود إلى عام 1978. هناك حققت تونس ما لم يحققه أي منتخب عربي أو أفريقي قبلها، فوز تاريخي على المكسيك ب3 أهداف لهدف، جعل تونس أول منتخب عربي وإفريقي ينتصر في مباراة ضمن كأس العالم.
7: نتذكر الفريق كان تحت قيادة المدرب الإشتالي، مجموعة متميزة من اللاعبين يضم طارق دياب، الكعبي، العقربي، غميض، تميم الحزامي، الحارس النايلي، أيضا هو تعادل في تلك البطولة مع المنتخب الألماني وخسر بالصعوبة مع المنتخب البولندي.
5: ومنذ ذلك الوقت أصبحت تونس واحدة من أكثر المنتخبات العربية انتظاما في الحضور المونديالي، لكن ربما واحدة من أكثر اللحظات التونسية إثارة في السنوات الأخيرة جاءت في نسخة كأس العالم 2022 عندما واجه المنتخب التونسي فرنسا حاملة اللقب. في ذلك اليوم دخلت تونس المباراة تحت ضغط كبير وهي بحاجة إلى الفوز للحفاظ على آمالها بالتأهل، لكن المنتخب التونسي لعب بثقة كبيرة وانضباط تكتيكي واضح ونجح في إغلاق المساحات أمام فرنسا قبل أن يسجل وهبي خزري هدف الفوز الوحيد.
9: خزري خزري خزري خزري خزري
5: انتصار تاريخي على بطل العالم أشعل الاحتفالات في تونس وحتى بين الجاليات التونسية حول العالم.
9: 1-0 للنصور، 1-0 للعبور.
5: ورغم أن الفوز لم يكن كافيا للعبور إلى الدور الثاني، إلا أنه أعاد التأكيد على صورة تونس كمنتخب يصعب التقليل منه.
7: في تلك البطولة المشكلة أنه خسارة المنتخب التونسي أمام استراليا هي التي أدت إلى عدم تأهل المنتخب التونسي. فوز منتخب تونس على فرنسا التي كانت متأهلة سلفا عن المجموعة لكن أعطى هذا الفوز قيمة وفوز معنوي. كان المنتخب التونسي قريب من التأهل في حالة خسارة أستراليا مع الدنمارك، لكن أستراليا استطاعت أن تتغلب عن الدنمارك.
5: وفي تونس أيضا تبدو كرة القدم أكبر من مجرد لعبة. في المقاهي، في البيوت وفي الأحياء القديمة تتحول مباريات المنتخب إلى مساحات تجمع الناس حول شيء واحد، وربما هذا ما يجعل كأس العالم مختلفا دائما بالنسبة للجماهير العربية. إنه ليس مجرد بطولة بل ذاكرة جماعية كاملة. واليوم قبل أسابيع قليلة فقط من انطلاق كأس العالم يعود المنتخبان إلى الواجهة من جديد لكن بأسلوبين مختلفين. الجزائر تدخل البطولة بزخم هجومي واضح وأسماء تلعب في أعلى المستويات الأوروبية مع اعتماد كبير على السرعة واللعب المباشر والتحولات السريعة عبر الأطراف. أما تونس فتدخل البطولة بشخصيتها المعتادة، تنظيم دفاعي، انضباط تكتيكي واعتماد على تقليل المساحات ومحاولة استغلال التفاصيل الصغيرة في المباريات الكبرى.
7: أعتقد أن المنتخب الجزائري قادر أن يتأهل عن هذه المجموعة، خصوصا أن المباراة الأولى ستكون مع المنتخب الأرجنتيني. سبق للمنتخب السعودي أن حقق المفاجأة وتغلب على المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، فاز بهدفين لهدف. المنتخب الجزائري أيضا قادر. المنتخب الجزائري أيضا تنتظره مباراة ثائرة ضد المنتخب النمساوي الذي تآمر عليه عام 82. أعتقد في المنتخب الجزائري من الممكن أن يتغلب على النمسا وأيضا على المنتخب الأردني. المنتخب الأردني يدخل البطولة لأول مرة، أيضا هناك مجموعة كثيرة من الإصابات لديه، فأعتقد المنتخب الجزائري قادر على التأهل من هذه المجموعة.
5: المنتخب التونسي يعيش أيضا مرحلة جديدة بعد تعيين المدرب صبري الموشي قبل أشهر قليلة فقط من البطولة، في خطوة تأمل الجماهير أن تمنح الفريق دفعة إضافية.
7: ما يميز المنتخب التونسي أولاً الروح القتالية التي تمتع بها الفريق، الانضباط التكتيكي، الواقعية في اللعب، أيضاً دعم الجمهور التونسي، التنظيم الدفاعي على مستوى، خصوصاً المدرب الحالي هو صبري الموشي، هو يعتمد على هذا الأسلوب الدفاعي والانضباط التكتيكي.
5: وبينما ترى بعض التحليلات الرياضية أن الجزائر تملك سقفاً أعلى من ناحية الجودة الفردية، يعتقد آخرون أن تونس تبقى من أكثر المنتخبات صعوبة تكتيكياً خصوصاً في مباريات المجموعات.
7: أعتقد جودة لاعبي المنتخب الجزائر أفضل من جودة لاعبي المنتخب التونسي في هذا المونديال. أيضاً هناك المهارات الفردية التي تمتع بها الفريق الجزائري، أيضاً يتمتع بالقدرة على الهجوم تحقيق الفارق. المنتخب التونسي يميل إلى الدفاع وأيضاً الاعتماد على الهجمات المرتدة الخاطفة، وهذا هو الأسلوب اللي يتميز به المدرب صبري لموشي.
5: ومع اكتمال قرعة كأس العالم 2026، بدأت الجماهير تعد الأيام لا للمونديال فقط بل لكل مباراة ولكل احتمال. الجزائر وجدت نفسها في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين بطلة العالم والنمسا ومنتخب الأردن. أما تونس فتدخل المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد، وبين الحماس والقلق والحسابات المعقدة تنتظر الجماهير العربية بداية الرحلة، رحلة قد تنتهي مبكراً أو تحمل مفاجأة جديدة يكتبها منتخبان يعرفان جيداً كيف يسعدان الجماهير.
7: أعتقد أن المنتخبات العربية من الممكن أن تحقق المفاجأة، وخصوصاً المنتخبين المغربي والجزائري.
5: أسابيع قليلة وستعود الأعلام إلى الشوارع من جديد في الجزائر، في تونس، وفي منازل أبناء الجاليتين في أستراليا. سيبدأ النشيد الوطني وسيعود التوتر نفسه والأمل نفسه والحلم نفسه، حلم أن يذهب منتخب عربي بعيداً هذه المرة. وربما بين الجزائر وتونس توجد قصة جديدة تنتظر أن تكتب في صيف 2026.
1: نتمنى أكيد لكل الفرق العربية وفريق السوكروز النجاح والتميز في كأس العالم 2026. وتذكروا أعزائي التغطية الشاملة عبر أثير SBS عربي وشاشة SBS أيضا ستوافيكم بكل ما هو جديد من أخبار المونديال 2026.
0: ومن أخبار المونديال إلى الأخبار السياسية والواقعية في أخبار اليوم وتحديثاتها مع الزميل محمد الغزي في موجز لأهم وآخر الأنباء.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. إطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي في مبنى البرلمان يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية. وأستراليا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إسرائيلية. ومجلس المناخ في أستراليا يحذر من صيف حار وجاف وحراق غابات مع تنامي احتمالات تطور ظاهرة النينو. وترامب يوقف مهاجمة بيروت ويعلن عن تفاهم لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله، ويرجح اتفاقا للسلام مع إيران ويقول إنه أفضل من انتصار عسكري. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس يدافعان عن الهجمات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ويؤكدان أنها جاءت ردا على ما وصفاه بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وأخيرا، اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يشهد إجماعا شبه كامل باستثناء الولايات المتحدة على دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من جنوب لبنان. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين، هذه إطلالة أخرى على درجة الحرارة المتوقعة اليوم غد. نبدأها من كامبرا، وزخة مطرية متفرقة 13. في سيدني مشمسة 22. ملبورن زخة مطرية تخف تدريجيا 15. بيرث أمطار متفرقة 18. داروين غائم جزئيا يتحول إلى صحو 30 درجة. هوبرت زخة مطرية متفرقة 15. بريسبن مشمس 25. أدريد زخة مطرية متفرقة 15.
1: والآن مستمعينا ننتقل لمراسلنا في بيروت وآخر ما استجد من أنباء على الساحة اللبنانية، وبعد ذلك حلقة جديدة من بودكاست أنت والقانون مع كوثر الحنبوري، نتعرف فيه على الأسباب التي دفعت الحكومة الفيدرالية لتخفيض تمويل المحامين المستقلين للأطفال وتأثير هذا القرار على مشاركة الأطفال في نزاعات الوالدين في محكمة الأسرة.
2: من مراسلينا
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى بيروت، أنا سناء وهيب
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامي. أهلا بك أنطوان وصباح الخير من أستراليا.
5: تحياتي من بيروت المتفائل شوي بالأخبار.
4: ويعني لم تعد متأزمة ربما كما قبل بضع ساعات، كان في يعني تهديد بقصف الضاحية الجنوبية ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة من هناك، ولكن انفراجة يعني جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن وقفا لإطلاق النار يتضمن وقف هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، وأيضا وقف توغل القوات الإسرائيلية في العمق اللبناني. ماذا لدينا من تطورات وتفاصيل على الأرض؟
5: تفاجأ اللبنانيون إيجابا هذه المرة، خصوصا سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بإعلان الرئيس الأمريكي شخصيا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فارتاح اللبنانيون الذين كانوا ينتظرون غارات إسرائيلية قوية على الضاحية الجنوبية بعد ساعات عصيبة عاشها سكان الضاحية حين أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في بيان مشترك أنهما أصدرا أوامر للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية. هذا التهديد دفع موجات كبيرة من سكان الضاحية إلى النزوح، وأنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أبيغاي أدرعي سكان الضاحية قائلا إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل سيرد الجيش الإسرائيلي باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية، أي أنه وضع معادلة جديدة الضاحية في مقابل شمال إسرائيل. ويبدو أن المساعي المتعددة الأطراف ضغطت للجم الاندفاعة الإسرائيلية، واستنادا إلى ما قاله الرئيس ترامب فإنه تولى الاتصالات أبرزها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووسطاء تواصلوا مع حزب الله الذي أدى إلى تشكيل تفاهمات أبرزها وقف إطلاق النار. قال ترامب إسرائيل لن تهاجمهم وهم لن يهاجموا إسرائيل، في إشارة إلى تفاهم يهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع نطاق المواجهة في لبنان. وفي البيان الصادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن كشف عن أن وقف إطلاق النار تم بعد الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. بموجب الترتيب المقترح تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كل الأراضي اللبنانية وفق البيان. وأجرى الرئيس دونالد ترامب اتصالا بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، أبلغها بأنه حصل على موافقة نتنياهو على الترتيب المقترح، ونقلت السفيرة معوض نتائج المناقشات إلى الرئيس عون الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها، لكن نتنياهو سارع إلى تطويق هذا التفاؤل بفصله بين الميدان في بيروت وبين الجنوب. ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. إذن بإعلان الرئيس ترامب تراجعت المخاوف من استهداف الضاحية هذا المساء، في حين يتابع اللبنانيون أخبار الجنوب وما إذا كان سيشمله وقف اطلاق النار بشكل جدي بعدما ارتفعت وتيرة المواجهات باحتلال إسرائيل قلعة الشقيف استراتيجية وتكثيف الغارات على سور والنباطية.
3: نعم أنطوان، إلى أين تتجه الآن المباحثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن بعد التصعيد الأخير؟
5: لا شك أن إعلان وقف إطلاق النار يشكل قاعدة أساسية لإنجاح جولة المفاوضات المباشرة المرتقبة في الساعات المقبلة في واشنطن. برغم مطالب من قيادات سياسية تدعو رئيسي الجمهورية والحكومة إلى وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل حتى تثبيت وقف إطلاق النار، فإن رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أن التفاوض أسلم من الحرب، وهو ليس استسلاما أو تنازلا، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج إلى وقت، وهو الحل الوحيد لإيقاف الحرب بأقل ضرر ممكن. هذا الموقف يتقاطع مع موقف أطلقه رئيس الحكومة نواف سلام بأن التفاوض أقل كلفة من خيارات أخرى. أما رئيس مجلس النواب نريه بري فأعلن أنه يضمن الالتزام الكامل والشامل والفوري لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وتساءل لكن من يضمن إلزام إسرائيل؟ وفي وقت تواصل قيادات في حزب الله انتقاد التفاوض المباشر مع إسرائيل، دعت فرنسا لاجتماع مجلس الأمن لبحث التطورات اللبنانية، كما أنه صدر موقفان من إيران والسعودية. فوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اعتبر أن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة هو انتهاك لجميع الجبهات، وأمريكا وإسرائيل مسؤولتان عن العواقب. أما الخارجية السعودية فرأت أن على المجتمع الدولي وضع حد لتحركات إسرائيل العسكرية للتوسع في لبنان، مضيفة من المهم الالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.
4: نعم أنطوان، سأبدأ من حيث انتهيت، يعني ذكرت قلعة شقيف التي يعود تاريخها لأكثر من 900 عام، ولبنان يعني الرسمي والشعبي الحقيقة استنفره لحماية إرثه الثقافي. شو الحديث المتداول في الشارع اللبناني اليوم حول هذه القلعة التاريخية؟
5: الكل رحب بطلب الحكومة اللبنانية من اليونسكو تقديم الدعم اللازم لحماية المواقع الأثرية والثقافية المنتشرة على الأراضي اللبنانية، ولا سيما تلك الواقعة في المناطق القريبة من مسار العمليات العسكرية كقلعة الشقيف وأثار سور وبعلبك. ولا تقتصر المخاطر على التدمير المباشر للمباني الأثرية، بل تشمل أيضا فقدان الوثائق التاريخية والمقتنيات الثقافية وتراجع أعمال الترميم والحماية، الأمر الذي قد يترك آثارا طويلة الأمد على الذاكرة الوطنية اللبنانية. وتعكس الخطوة اللبنانية واهتمام وزير الثقافة غسان سلامي إدراكا متزايدا لأهمية حماية الإرث الثقافي في موازاة حماية البشر والبنى التحتية، خصوصا أن لبنان يعد من أغنى بلدان المنطقة بالمواقع الأثرية التي تختزن حضارات فينيقية ورومانية ومسيحية وإسلامية وعثمانية وعربية، وتشكل جزءا أساسيا من هويته التاريخية والثقافية ومن قطاعه السياحي المستقبلي. ويواجه لبنان بالفعل اختبارا جديدا للحفاظ على ذاكرته الحضارية للأجيال المقبلة.
3: نعم أنطوان سلام، مراسلنا في بيروت، شكرا لك.
5: شكرا.
4: شكرا لك عزيزي أنطوان، ضلوا بخير، ونأمل أن يكون في جعبتك أيضا أخبار إيجابية الأسبوع المقبل. نتابع كل التطورات في لبنان على موقعنا الإلكتروني وأيضا على منصات السوشيال ميديا.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور. أنت والقانون.

0: خفضت الحكومة الفيدرالية مؤخراً تمويل المحامين المستقلين للأطفال. كيف يمكن أن تؤثر هذه التخفيضات في التمويل على الأطفال المشاركين في نزاعات الوالدين وقضايا العنف الأسري؟ وما المخاطر المحتملة إذا تمكن عدد أقل من الأطفال من الوصول إلى المحامين المستقلين؟ أنا كوثر الحنبوري حملت الأسئلة ذات الصلة إلى الأستاذة أحلام حجازي المتخصصة في شؤون العائلة في هذه الحلقة من بودكاست أنت والقانون، فأوضحت أولاً.
1: صباح الخير. اليوم بدنا نحكي بموضوع كثير مهم، because recently كان في cutting funding، فالدولة طلعت new budget، ومن ضمن المصاري اللي عم the cut that they've made is ICO اللي نحن بنقول بالإنجليزي Independent Children's Lawyer، أو المحامي اللي بيتوكل من ضمن المحكمة للطفل.
0: نعم، شو الدور يلي بيعمله المحامي للأطفال وليش دوره مهم جدا بإجراءات قانون الأسرة؟
1: هو مهم. الدار ICO مثل ما بنقوله بالإنجليزي The Independent Children's Lawyer كتير مهم. كتير عالم بيفكروا انه الولد هو بيوكل المحامي. اول شيء هيدا المحامي بيتوكل من ضمن المحكمة، especially لما بيكون في قضية في عنف أسري او في اختلاف كتير قوي بين الام والبي. مثل ما بنحكي وحكينا بفكرة تانية، اهم شيء بالنسبة للقانون الأسرة بأستراليا هو حماية الولد أو the best interest of the child. الأهم شغلة للمحكمة إنه هذا صوت الطفل يوصل، وعشان هو تحت السن بشكل عام ما بيوكل محامي عن نياب نفسه، فالمحكمة هي بتوكل المحامي، والمحامي بيقدر يوصل صوت الولد للقاضي بقضية كتير صعبي.
0: أستاذي، كيف ممكن عم تأثر هالتخفيضات على الأطفال المشاركين بنزاعات الوالدين، خصوصا القضايا الحساسة يعني وقضايا العنف الأسري؟
1: للأسف نحن عم بنشوف تقريبا كل جمعة تأثير الفشل اللي كلنا عم بنحسه إسا، مش عم نقدر نحمي العيال اللي لازم نحن نحميهم. للأسف كان في عائلة من فترة قصيرة كمان it was a very sad tragic loss of life، وكان في عنف عائلي بهالعائلة. بس أهم من هيك، بكتير عالم especially المجتمع العربي بيفكروا إنه القانون بأستراليا هو بيحمي المرأة أكثر ما هو بيحمي الزلمة. مثل ما حكي قبل المرة، قانون الأسري خاص ناس، أهم شيء أفضل شيء عنده هي حماية الولد. لما عنا قضية، عنا system that's already under pressure، اللي هو the system of the family court system، وعم بنقام من الفاندينج، نحن عم بنحط pressure زيادة مش بس على السيستم على المحاكم، بس كمان على العيال. What that means، صوت الطفل مش رح تسمعه المحكمة. لما عنا احنا قضية for example، البي بيعتبر انه الام عم تدعي عليه او تحسب انه البي عم يعتدي عليها، اهم شيء نأكد ان المحكمة عم تاخد القضية بكاملة، ودي يعني وقت نكمل القضية هي تنأكد انه محامي الطفل موجود وهو بيقدر يعطي رأيه للمحكمة.
0: بالحالات يلي بتتضمن قضايا مزاعم عن العنف الأسري، شو الدور يلي بيلعبه المحامي المستقل للأطفال لضمان حصول المحكمة على جميع المعلومات ذات الصلة بظروف الطفل؟
1: مثل ما قلنا من فترة قصيرة، يعني من 6 سنة غيروا القانون وأكدوا صار واجب على ICO اللي هو المحامي للطفل يحكي مع الأطفال. doesn't matter قد ايه عمر الأطفال، so even إذا الولد عمره 2-3 سنين أو 15 سنة، صار في واجب على الIndependent Children's Lawyer يقعدوا يحكوا مع الأطفال. أكثر من هيك، يمكن لما نحن بدنا نتطلع قضية كاملة بدنا نتطلع على الإثبات اللي موجود للمحكمة. الICO بتأكد إنه مش بس رأي الولد موجود للمحكمة، بس كل أثار تاريخ الولد موجود للمحكمة. so for example، إذا نحن بدنا نشوف هذا الطفل كان عم بيروح على المدرسة، هذا الطفل كان في شكوى ضد الأهالي بالDCJ، كان في عنف عائلي عم بتأثر على الولد، المحامي الطفل واجبه القانوني يقدم كل هالأدلة للمحكمة. مش المحكمة مش عم تاخد تنقل مثل ما قلت رأي الأم والبي اللي هن يمكن يكون عندهم كاره او معصبين من بعضهم، so
0: نعم.
1: بدهم they wanna make the other one look worse. دار المحامي للطفل بيأكد انه especially لما في عنف عائلي انه كل الادله اللي موجوده قدام المحكمه تقدر المحكمه تاخذ قرار بمصلحيه الطفل.
0: نعم أستاذة أحلام، شو المخاطر المحتملة إذا صار في عدد أقل من المحامين يوصلوا رأي الطفل بسبب قيود التمويل؟
1: يعني للأسف بنخاف من the outcome of this decision. للأسف مثل ما عم بنشوف ما فينا نحط الملامة على القاضي أو على المحكمة specifically because there's a lot of cases وفي ضغط كتير على المحاكم already. لما نحن عم نعمل أكهاء لهذه السيستم اللي موجودة تتحمي العيال especially العيال اللي متأثرة بالعنف الأسري، لكن نحن لازم نتقبل واقع هالشيء إنه ممكن العيال اللي بحاجة لمساعدة هن صوت المحكمة ما تسمعهم، والمحكمة للأسف تاخد قرارات مش بمصلحة الطفل مثل ما هن قدروا ياخدوا لما كان المحامي موجود.
0: يعني من المحتمل أنه تأثر هالتخفيضات في التمويل بشكل غير متناسب على العائلات الضعيفة، بما في ذلك اللي بيعانوا من العنف الأسري.
1: أكيد العائلة هي أساس المجتمع كله، وفي ضغط كتير على الأهالي وفي ضغط كتير على كل العالم really. زي نحن وفي ضغط على السيستم للأسف. زي نحن لما عم نحكي إنه there's a vulnerable part of society اللي هو واجب القانون يحمي هالعالم، لما نحن عم نعمل cuts to funding of already a tight system، لكن للأسف نحن عم نأكد بالنسبة لرأيي الشخصي نأكد إنه هؤلاء العيال اللي بحاجة لحماية مش رح نقدر نحميهم.
0: بالختام حديثنا معك، شو الرسالة اللي بتحب يفهمها صانعو السياسات والمجتمع حول أهمية تمويل الخدمات بشكل كافي حتى تمثل مصالح الأطفال في نظام قانون الأسرة؟
1: بدي أكد شيء وبدي كل المجتمع سوري كل العالم اللي عم تسمعنا اليوم، وبدي أعد أكد مثل ما حكي ب other segments إنه نحن أهم شيء عنا بكل الشغل اللي بنقدمه بالفاميلي كو هو مصلحة الطفل. صوت الطفل لازم نسمعه كمجتمع العربي وكمجتمع أسري، عشان هذا الولد عم يدفع ثمن العنف الأسري اللي عم بيصير إسا. إيبن إذا نحن بنحس إنه الولد مش عم يسمعنا أو نحن مش عم بنهاجم الولد بطريقة شخصية، لما نحن عم بنقلل من احترام أو عم بيصير في عنف عائلي بالعائلة بالأسرة، هذه عم بتأثر على نفسية الطفل إسا وبالمستقبل. دورنا كمحاميين وكأهل وكعالم بالمجتمع عايشينه نأكد إنه كل شيء اللي عم نعمله لحماية الطفل، كوز الطفل هو اللي راح يدربلوا علينا بالمستقبل.
0: نعم.
1: It's very important to make sure that they are protected and their voices are heard.
0: أستاذة أحلام حجازي، المحامية المتخصصة في شؤون العائلة، شكرا لك من SBS عربي، شكرا لهالمداخلة القيمة. شكرا. إشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة محام أو خبير مستقل، ذلك أن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر.
2: ونذكركم أعزائي أن كل هذا المحتوى المتميز والثري تجدونه مرة أخرى على sbs.com.au/arabic.
3: مستمعي الكرام، المزيد والمزيد في الساعة الثالثة من حلقتنا لهذا اليوم، فترقبوها. ولكن هيك رح نسمع أغنية حلوة وجميلة بصوت المرحوم أبو بكر سالم الفقيه، ومعاه كمان راشد الماجد في أغنية جميلة جدا رح نترككم فيها لمحبي هذا النوع من الغناء، حتى يحين موعد نشرة مفصلة ومحدث الأنباء مع الزميل محمد الغزي على رأس الساعات القادمة.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: زيادة في الحد الأدنى للأجور لنحو 3 ملايين عامل في استراليا، وإطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية، وإجماع شبه كامل في مجلس الأمن على انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، وترامب يدعو إسرائيل وحزب الله إلى وقف القتال إلى الأبد ويرجح اتفاقا للسلام مع إيران. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى للأجور من $24.59 إلى $26.44 في الساعة. وكانت النقابات قد طالبت بزيادة قدرها 6%، فيما دعت غرفة التجارة والصناعة الاسترالية إلى رفع الأجور بنسبة 3.5%. وقال رئيس لجنة العمل العادل آدم هاتشر أن القرار يساهم في تقليص الفجوة في الأجور بين النساء والرجال.
1: We have concluded regrettably that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: وكان وزير الخزانة جيم تشالمرز قد رحب بقرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرا أن القرار يعكس إدراك اللجنة لضغوط المعيشة التي يواجهها الأستراليون.
2: This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem.
0: أطلق في مبنى البرلمان تحقيق استقصائي مجتمعي يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية بدعم من نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية. وسيتلقى التحقيق مذكرات خطية ويعقد جلسات استماع عامة على أن يرفع تقريره النهائي بحلول 30 من تشرين الأول أكتوبر. وقال النائب المستقل أندرو ويلكي الذي يدعم التحقيق إلى جانب السيناتور ديفيد بوكوك أن الاتفاقية افتقرت إلى الشفافية والنقاش العام رغم كلفتها الباهظة.
3: With no notice, no consultation, no socializing, it wasn't taken to an election, and it motors on at the expense of billions of dollars, but yet much of it is in secret. We don't know the answer to so many questions. There clearly is a need to shine a light on it, and that's what the AUKUS public inquiry promises to do.
0: وسينظر التحقيق في عدد من القضايا بينها تداعيات القدرة النووية الأسترالية وإمكانية تسليم الغواصات في الوقت المحدد وضمن الميزانية المقررة. وقال رئيس لجنة التحقيق الوزير العمالي السابق بيتر جاريت أن الهدف هو إتاحة الفرصة للأستراليين من مختلف الخلفيات السياسية للمشاركة في النقاشات.
4: And to provide the opportunity for Australians right across the political spectrum and from all walks of life. Now, the irony is that we are launching a public inquiry in Parliament House where there has been no substantive debate about AUKUS at all. And so it's consequent upon us and the other commissioners standing with me that we provide that opportunity for Australians.
0: أعلنت أستراليا فرض عقوبات جديدة على 3 إسرائيليين وأربعة كيانات إسرائيلية ردا على تصاعد أعمال العنف من جانب ما يسمى بالمستوطنين في الضفة الغربية. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن العقوبات التي أعلنت بالتنسيق مع نيوزيلندا تشمل إجراءات مالية وحظر سفر على الأفراد المستهدفين، وأضافت أن أستراليا أدرجت للمرة الأولى بؤرا استيطانية زراعية ضمن قائمة العقوبات من دون الكشف عن أسماء الأفراد أو الكيانات المشمولة بالإجراءات الجديدة. وكانت استراليا قد فرضت سابقا عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبسلائيل سموتريتش. حذر مجلس المناخ من أن التقلبات الحادة بين الظواهر الجوية المتطرفة تتسارع نتيجة ارتفاع تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: صعوبة التخطيط لمستقبل الزراعة.
2: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of a buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
1: كان هذا السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافانت، والذي أكد خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بدعوة من فرنسا إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكدا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بهذا الحجم لا يمكن تبريره، ويأتي ذلك في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تعقد الثلاثاء في واشنطن. هذا ولوح الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. وكانت السفارة اللبنانية في واشنطن أعلنت أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي يقضي بوقف هجماته على إسرائيل مقابل التزام الجانب الإسرائيلي بوقف غاراته وعملياته العسكرية على الضاحية الجنوبية. في المقابل دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عن الهجمات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلين أنها جاءت ردا على ما وصفاه بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وأكد نتنياهو مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان واستهداف مواقع الحزب، مشددا على أن حكومته عازمة على إعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل.
3: We are continuing to deepen our operational activity on the ground in southern Lebanon and are eliminating Hezbollah strongholds. Hezbollah is on the run. We are determined to restore security to the residents of the north, just as we did for the residents of the south.
1: في المقابل اتهمت إيران إسرائيل بتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تؤخر المسار الدبلوماسي وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد. وفي ظل ترقب نتائج الاتصالات الأمريكية مع إيران، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب أن اتفاقا للسلام مع طهران قد يكون أفضل من تحقيق انتصار عسكري، مشيرا إلى أن الجانبين ما زالا يعملان على استكمال بعض النقاط العالقة في مذكرة التفاهم. أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال أكثر من 890 شخصا على خلفية أعمال الشغب التي عقبت تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونينز أن عدد المعتقلين ارتفع بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن فرنسية وتخللتها أعمال نهب وإحراق ومواجهات مع الشرطة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة، أديلايد زخات مطر 15 درجة، بريسبن مشمس 25، هوبارت زخات مطر 15، بيرث احتمال هطول أمطار 18، ملبون زخات مطر 15، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كانبرا زخات مطر 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
3: نعم أعزائي، واستمعنا في الساعة الثانية لأول حلقة من هذا البودكاست المميز الذي يسلط الضوء على مشوار المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026. يا هلا بكم في الساعة الثالثة والأخيرة من رحلتنا المسائية وأثير SBS عربي برنامج أستراليا اليوم. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين،
4: وأنا أيضا على التميمي. أتمنى إن شاء الله من خلال الساعتين الماضيتين استمتعتوا بما قدمناه لكم من فقرات متنوعة، وإن شاء الله كمان خلال هذه الساعة تستمتعوا بما تبقى من وقت لدينا ما بين الأغاني وبين المواضيع المتنوعة التي سنطرحها لكم في هذه الساعة.
3: لكن أعزائي، في الدقائق التالية نعيد على مسامعكم التقرير الذي تابعنا من خلاله تفاصيل قرار لجنة عدالة العمل في أستراليا بزيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد لقرابة 3 ملايين عامل أسترالي. فنعرف التفاصيل أكيد في هذا التقرير الذي يضم لقاء مع صاحب مطعم في مدينة ملبن السيد بسام بولوس، اللي شاركنا التحديات التي سيواجهها أصحاب المصالح التجارية الصغيرة جراء هذا القرار. أعلنت لجنة العمل العادل زيادة في الحد الأدنى للأجور في أستراليا بنسبة 4.75%، وأعلن رئيس اللجنة القاضي آدم هاتشر الزيادة التي سيحصل عليها ملايين العمال الأستراليين اعتبارا من الأول من يوليو تموز 2026.
5: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
3: وبناء على القرار مستمعينا، فسيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24 دولار و95 سنتا في الساعة إلى 26 دولار و44 سنتا في الساعة الواحدة.
5: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour, and the lowest wage rate applicable to entry-level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this is that this will affect about 100,000 of the lowest paid employees.
3: ويتركز العمال المستفيدون من هذه الزيادة في 4 قطاعات اقتصادية هامة، هي قطاع المطاعم والضيافة، الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، تجارة التجزئة، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم. وكانت النقابات العمالية قد طالبت بزيادة قدرها 6%، ولكن القاضي هاتشر قال إن اللجنة قررت أنه من غير المسؤول أو العملي تحقيق هذا الهدف.
5: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
3: هذا وقد رحبت السيدة سالي مكمانس وهي رئيسة مجلس النقابات العمال الأستراليين بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، واعتبرت أنه سيساعد العمال الأستراليين الأقل دخلاً على مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
6: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021. One of the big things that the Fair Work Commission said today is that they recognise that previous inflation after COVID left low-paid workers behind where they were in 2021. And so today they've decided not just that people should keep up with cost of living, with inflation, but start to continue to get ahead. And that's really, really welcome.
3: في المقابل قال السيد ديفيد ألكساندر رئيس قسم السياسات في غرفة التجارة والصناعة الأسترالية إن الشركات خاصة الصغيرة منها ستواجه صعوبة في توفير هذه الزيادة، مما سيدفعها إلى وضع مزيد من الأعباء على المستهلك الأسترالي، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة التضخم.
7: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation. For others, they'll wear it themselves. It could be the tipping point for some businesses. Others will scale back their investment intentions. So this is not good news for the business community.
3: ولمعرفة تأثير قرار زيادة الحد الأدنى للأجور على المصالح التجارية الصغيرة، التقينا مستمعينا بالملحن بسام بولوس وهو صاحب مطعم بغداد في مدينة ملبن.
8: كل الأمور الموجودة بالبلد زادت، سواء كانت المواد، سواء كانت إجور العامل، سواء كانت الدفعات، سواء كانت الإيجارات، فمو حاجة واحدة اللي زادت، الأشياء كلها زادت وتضاعفت بأرقام مرعبة، فأغلب أصحاب الأعمال الصغيرة خسروا أعمالهم. هذا الشيء معروف صار للجميع، يعني يمكن أكثر من 50% من أصحاب المصالح الصغيرة غلقوا أبوابهم، دهست بقى ما يقدرون يشتغلون بعد بسبب الغلاء طبعا اللي قاعد يصير، والناس ما عندها تصرف، يعني على بشنو يصرف، ما جاي يقدر يدبر المصاريف بيته، فكيف شلون راح يقدر يروح يسهر ياكل يصرف، ويدوب مدى يقدر يطلع دي يشتغل شغلا حتى يقدر يسدد متطلباته، دفعاته، قوائمه. هذه الزيادة بعد أسوأ، لأن هاي واحدة من التخبطات إحنا اللي نسميها، واحدة من التخبطات الكثيرة اللي قاعد يتخبط بها البلد.
3: هل راح تضطر لإعادة النظر في عدد العمالة لديك مثلا أو ساعات العمل المتاحة ليهم؟
8: هذا الشيء مؤكد، ما يقبل الشك ولا 1%. أكيد بدل ما أجيب لي 5 عمال راح أجيب 3، وبدل 3 راح أجيب 2. هذا الشيء معروف بأغلب المصالح، شوفين العدد بدأ يقل وينزل إلى أقل من النصف. يعني إحنا كنا مثلا بأيام السهرات يكون عندنا أقل شيء 7-8-9 عمال، حاليا مدى يزيد عن 4 أو 5. هذا مو بس مصلحتي، يعني أغلب المصالح هذا اللي قاعد يصير. المشكلة هي مو بأن أرفع راتب العامل، أوكي رفعتي راتب العامل شيء بسيط، بس أنت عندك تخبطات كثيرة. هذه التخبطات اللي قاعدة ما لها حل، يعني الـ 4 دولارات ما أعتقد راح تسوي له شيء، ما أعتقد راح، لأنه كل شيء راح يتضاعف هالسبب، هذه الأربع دولارات كل شيء راح يبدي يغلى أكثر، أصحاب الإيجارات راح تزيد أكثر، أصحاب المواد الغذائية راح تزداد أسعارها، والبقوليات راح تزداد، والخضرة راح تزداد، هذه راح تكون نقمة مو نعمة أنا من وجهة نظر شخصية.
3: وما المطلوب إذن أستاذ الكريم لمساعدة العمال من ذوي الدخل المحدود دون إلحاق الضرر في الوقت نفسه بأصحاب المصالح التجارية وهم يشكلون جزءا رئيسيا من الاقتصاد الأسترالي؟
8: الأهم نقطة هي مستوى المعيشي للفرد. إذا المستوى المعيشي تدنى ما راح يفيد الدولار والدولارين والخمسة. المستوى المعيشي اللي تخبطت به الحكومة الحالية، واحدة من الأشياء هي زيادة أسعار الفائدة. زيادة أسعار الفائدة خلال مجيئهم لحد هذه اللحظة دا أتكلم معك، زيدوها 16 مرة على ربع 0.25، أي بما معنى حوالي اللي ماخذ قرض 600,000 اللي هو أدنى شيء، ما أعتقد أكو أقل من 600,000 واحد يأخذ قرض على بيت، هذا زادت دفعيته 1600 دولار بالشهر فوق الدفعة ماله. زين هذا أنا عندي ناس كان عندي يشتغلون مشتريني بيوت، يعرف أنه يدفع 1800-1900 دولار إلى 2000 ماكسيموم، زادت دفعيته وصلت إلى 4000 دولار. زين هذا شلون راح يقدر يعيش حياة طبيعية إذا زيت له دولار أو دولارين؟ شنو اللي راح يتغير بحياته؟ المواد الغذائية ضاعفت، الدفعات ضاعفت، وأكو مثلا هناك أشخاص يقول لك ليش تشتري بيت أجر؟ زين هذا مع احترامي نوع من الغباء، لأنه مثل ما راح أنت راح يزيد البنك عليك، أنت راح يزيد على المؤجر، فإذا هذا تخبط، يعني أنت هذا مو حل. المستفيد الوحيد من هاي العملية كلها هم البنوك، بس الشعب تدمر. إذا الزيادة شنو لا حل؟ لا هذا مو حل نهائيا، هذا مو حل، بس خطأ في خطأ، هي قاعدة تأذي البلد كثير.
3: حضرتك تعمل في مجال المطاعم والضيافة منذ سنوات ومريت بتحديات عديدة أكيد، فهل شعرت يوما بأن إغلاق المطعم قد يكون مخرج مقبول من هذا الوضع الاقتصادي الصعب الحالي؟
8: إذا أنا طلعت من هذا شنو اللي راح أقدر أعمل؟ راح تكون نحو الأسوأ، ما تقبل غلط. يعني إذا أنا سكرت البزنس مالي والثاني سكر والثالث سكر، هذا مو حل، ولا أنا راح أشوف شيء بديل أفضل، لأنه ماكو أفضل، الكل ده يعيش نفس المعاناة، لأن هي حلقة مرتبطة بحلقة، سلسلة كاملة من الحلقات، ما تقدرين أنت تنفصلين عنها، لأن إحنا عايشين في بلد واحد ووضع واحد، عيشة واحدة ومعاناة واحدة، ما نقدر إحنا، مستحيل أن أنا أترك أوكي أنا مصلحتي مثلا وشغلي كمطاعم أوكي، زين أنا تركته راح أروح على مصلحة ثانية ما أفهم بها، هذا باعتبارها إنه هذا حل؟ لا مستحيل، هذا ما راح يكون حل. بس أغلب اللي أنا أعرفهم قاموا يشتغلون بدل الشغل اثنين وبدل الاثنين ثلاثة، وهذه هم من التخبطات، لأنه هذه مو عيشة، إنه يعني أنا أعرف الكثير من الناس قاعدة تشتغل عملين وثلاثة أعمال، يعني هذا حرام، حرام على الدولة اللي خلت المواطن يوصل إلى هذه المرحلة، إنه يعمل ليل مع نهار وتارك أطفاله وتارك بيته، ليش؟ حتى بس يوفر لقمة العيش. وإحنا مع العلم إحنا بأستراليا بلد الخير وبلد الخيرات شو ما يسموه بالعالم كله.
3: كان هذا الملحن بسام بولوس وهو صاحب مطعم بغداد في مدينة ملبن. جدير بالذكر أعزائي أنه وقبل صدور قرار لجنة العمل العادل بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور في أستراليا، دعت الحكومة الفيدرالية إلى زيادة مستدامة في الأجور، لكنها لم تقدم توصية محددة بشأن النسبة. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمز بعد إعلان القرار إن هذه هي الزيادة التي يستحقها الأستراليون.
9: This is the sustainable real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the minimum wages are more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem. And so we're pleased to see those cost of living pressures recognised by the Commission in this very welcome decision.
3: وعلى الرغم من أن القرار يؤثر على نحو واحد من كل خمسة موظفين ويمثل 11.2% من إجمالي الأجور الوطنية، يقول خبراء اقتصاديون إن هذا القرار قد يؤثر على مطالبات أخرى بزيادة الأجور في جميع القطاعات. هذا وقد صرح وزير الدفاع في حكومة الظل جيمس باترسون لشبكة سكاي نيوز بأن هذا القرار كان ضروريا ولكنه غير مستدام.
10: Look, I never begrudge a pay rise for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment this is necessary to stop Australian workers going even further backwards than they already have over the last 4 years. This is just about treading water, keeping them at the level that they've been at in recent years. But the core of the problem is out of control inflation, and we need to get that urgently under control.
3: هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي وإعداد سيدني لانغ لـ SBS نيوز.
4: شكرا جزيلا هناء على هذا التقرير. مستمعينا شو رأيكم نستمع إلى أغنية بسيطة حتى يحين موعد موجز مفصل لأهم وآخر الأنباء مع زميل محمد الغزي.

من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. إطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي في مبنى البرلمان يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية، والنائب العمالي إد هوسك يدعو إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية بعد التغييرات التي طرأت على فئة فيرجينيا في إشارة إلى الغواصات المستعملة. وأستراليا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إسرائيلية. ومواجهات جديدة ليلا بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. والحرس الثوري الإيراني يلوح بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس يدافعان عن الهجمات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ويؤكدان أنها جاءت ردا على ما وصفاه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من جانب الحزب. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
4: Okay, playing now.
3: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
5: Hey Google, play SBS Arabic 24
3: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
6: يا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا اليكم لنواصل معكم مشوار المساء، ناخذكم هيك في جوله سريعه على درجات الحراره المتوقعه غدا. نبداها من كامبرا وزخات مطر متفرقه 13، سيدني مشمس 22، ملبورن زخات مطر تخف تدريجيا 15، بيرث الجو ماطر 18، داروين غائم جزئيا يتحول الى صحو مع 30 درجه، هوبرت زخات مطرية 15، بريسبن مشمس 25، وأدليد زخات مطرية متفرقة 15.

0: يا هلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد لنواصل وإياكم رحلة المساء وفقرات وموضوعات الساعة الثالثة والأخيرة من أستراليا اليوم. وفي كل برنامج في مثل هذا الوقت نختار لكم تفاصيل لعناوين شغلت بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وعنواننا محلي بامتياز.
1: هلا، شو رأيك بهذا العنوان قبل ما ندخل فيه ونحكي؟ يا ترى احنا كترنا ولا ما كترناش في استراليا؟
0: المفروض تختار لنا اغنية زحمة يا دنيا زحمة لأحمد عدوية. فعلا كترنا وما شاء الله كترة خير يا رب. سكان استراليا مستمعينا اخيرا وصلوا لرقم، ويعني زي ما يقولوا مايلستون، كنا في انتظاره لسنوات. اخيرا استراليا تلك القارة الكبيرة الضخمة وصل عدد سكانها الى 28 مليون نسمة.
1: بالفعل يعني بسم الله ما شاء الله كترنا زي ما انت قلتي يا هنا، وصلنا 28 مليون نسمة وفق تقديرات مكتب الإحصاء الأسترالي. طبعا يأتي هذا يعني الموضوع في الوقت اللي بتراجع في حقيقة أعداد الهجرة الصافية مقارنة بالعام السابق، بينما أيضا تستعد البلاد لإجراء التعداد السكاني لعام 2026 خلال الأشهر المقبلة.
0: نعم، يستند هذا الرقم إلى معدل النمو السكاني المعتمد في الأول من يوليو تموز 2025، والذي يفترض إضافة شخص جديد إلى سكان البلاد كل دقيقة و15 ثانية. هذا النمو السكاني يأتي في وقت تواصل فيه الحكومة الفيدرالية تشديد سياسات الهجرة بهدف خفض صافي الهجرة إلى أستراليا. وكان خلال السنة المالية 2024-2025 قد بلغت 306,000 شخص، مقارنة ب 429,000 شخص في العام المالي السابق.
1: أيضا تظهر تقديرات مكتب الإحصاء الأسترالي أن متوسط عمر السكان في أستراليا خلال عام 2026 سيبلغ 39 عاما و72، فيما يزيد عدد الإناث بنسبة 1.8% عن عدد الذكور.
0: مستمعينا الكرام، على مستوى الولايات والأقاليم سجلت ولاية غرب أستراليا أسرع معدل نمو سكاني بنسبة 2.2%، بينما جاءت تزمانيا في المرتبة الأقل بمعدل نمو بلغ 0.3% مقارنة بالعام السابق. وكان عدد أستراليا قد تجاوز حاجز 27 مليون نسمة خلال عام 2024، وبعد ذلك بنحو عامين من رفع قيود الحدود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وهو ما أسهم في ارتفاع مستويات الهجرة اعتبارا من 2022.
1: يا ترى كم حيصير عدد الأستراليين عام 2031؟ عليكم التوجه إلى موقعنا الإلكتروني www.sbs.com.au/arabic لتعرفوا هاي التفاصيل أكثر.
0: ومن المعلومات الهامة في هذا المقال هي تلك المتعلقة بالتعداد السكاني الأسترالي السنسس لعام 2026، رح يجري مستمعين بعد 3 أشهر. أكيد رح نتابع وإياكم تفاصيله والمعلومات المتعلقة بأهميته والمشاركة فيه وتأثير الأرقام التي يكشف عنها في تخطيط مستقبل أستراليا، دائما عبر أثير SBS بشكل عام وكل اللغة اللغات الموجودة بـ SBS راديو. بنعطي مساحة هامة جدا للإحصاء السكاني، لأنه من يعني أو التعداد السكاني، لأنه من أهم البرامج اللي بتحدث بشكل دوري في أستراليا. إذن أعزائي، فاصل غنائي قصير للغاية، وبعد ذلك نتعرف على أبرز التغييرات التي طرأت على نظام خدمات التوظيف في أستراليا في لقاء أجراه الزميل فارس حسن هذا الصباح.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: أعلنت الحكومة الأسترالية عن ما وصفته بأكبر إصلاح لنظام خدمات التوظيف منذ أكثر من 30 عاماً. هذا النظام يهدف إلى مساعدة العاطلين عن العمل في العثور على وظائف، إلا أن منتقدي النظام يرون أن التغييرات الجديدة التي أعلنت عنها أماندا ريشورث لا تتعدى كونها إعادة تسمية للنظام القائم، خاصة مع استمرار العمل بنظام الالتزامات المتبادلة ولكن بشكل آخر، والاعتماد على مزودي الخدمات أو وكالة التوظيف من القطاع الخاص.
5: بالفعل وزيرة العدل الأسترالية أماندا ريشورث قالت إن الإصلاحات تمثل أكبر عملية تحديث للقطاع منذ عقود.
6: An individual level, the system has one objective: to place people in a suitable, meaningful job. But it must do more than just job matching. A well-functioning employment service system must also be able to provide the right assistance to job seekers at the right time.
4: الوزيرة ريشورث عم تحكي إنه هدف النظام لطالما كان إنه يعني وضع الأشخاص أو ربطهم بوظائف مناسبة ذات معنى تتناسب مع مؤهلاتهم، ولكن يعني برأيها النظام يجب أن يكون قادرا على أكثر من ذلك، يعني مش فقط مطابقة الباحث عن عمل مع وظيفة، وإنما يكون فعال ويوفر الدعم المناسب للباحثين عن العمل في الوقت المناسب.
5: بالفعل فارس، حاليا يطلب من أكثر من 1,000,000 أسترالي يبحثون عن عمل التعامل مع مزودي خدمات توظيف خاصين ضمن برنامج تبلغ تكلفته حوالي 2,000,000,000 دولار سنويا، لكن النظام تعرض لانتقادات واسعة بسبب ما وصف بأنه غير عادل وعقابي، إضافة إلى شكاوى متكررة تتعلق بتعليق مدفوعات الرعاية الاجتماعية بشكل غير منصف.
4: أقرت الوزيرة ريشورث بأن النظام الحالي يعاني من أوجه قصور، النظام غير مجهز للاستجابة للاحتياجات المختلفة لأكثر من 1,000,000 اللي حكيتي عنهم بيستخدموا هالخدمة. ذكرت الوزيرة تقرير برلماني بعام 2023 يقول أو خلص لأنه نهج واحد للجميع يؤدي إلى إخفال احتياجات العديد من المشاركين أو الباحثين عن عمل ويخلق أوجه قصور في النظام.
5: خلينا يا فارس نحكي عن الإصلاحات. تشمل الإصلاحات الجديدة اعتماد نظام من 3 مسارات بناء على تقييم احتياجات كل مشارك ومدى قربه من سوق العمل.
4: هذا تغيير بالفعل مهم، يعني وحابب أسمع رأيكم فيه بعد قليل. لن يعامل الجميع نفس المعاملة، نتحدث هنا عن الباحثين عن عمل. المسار الأول مخصص للأشخاص اللي عادي قادرين يروحوا على الإنترنت يستخدموا الخدمات الرقمية ومستعدين للبحث عن عمل.
5: أما المسار الثاني فيركز على تطوير المهارات وتعزيز الثقة للعودة إلى العمل،
4: في حين يستهدف المسار الثالث الأشخاص اللي عندهم عوائق أكثر تعقيداً. يمكن تكون عوائق تتعلق باللغة، حاجز لغة واضح، أو حتى عدم استعداد نفسي.
5: لكن هذه الإصلاحات لم ترضي المدافعين عن حقوق العاطلين عن العمل، فقد انتقدت المتحدثة باسم حزب الخضر للخدمات الحكومية استمرار الاعتماد على الشركات الربحية والالتزامات المتبادلة.
4: باني أومن بين من الخضر حكت أنه لو كانت الحكومة عن جد جادة بشأن هذه الإصلاحات لأعادت خدمات التوظيف للقطاع العام وما اعتمدت على القطاع الخاص، وأنشأت جهة رقابية مستقلة وتوقفت عن ضخ الأموال بالشركات اللي هدفها ربحي يعني في القطاع الخاص واللي بتستفيد وفق رأي الخضر من معاناة الفئات الضعيفة بالمجتمع. تعالوا نسمع.
7: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands, we need to have an independent watchdog oversighting it, and we need to stop pumping money into for-profit providers who are simply making money off harming vulnerable people. If this government is not prepared to bring job services back into public hands and to abolish the punitive coercive mutual obligations framework, then frankly these reforms aren't worth the paper that they're written on.
5: نعم، يظل نظام الالتزامات المتبادلة أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل، إذ يلزم متلقي الإعانات بتنفيذ أنشطة محددة للحفاظ على المدفوعات.
4: صحيح، مدفوعات الرعاية الاجتماعية والسنتر لينك، وحابين نسمع كمان تجاربكم. سألنا خبيرة التوظيف نورما مدور، في كتير انتقادات للنظام الحالي يعني لمكتب التوظيف، شو أبرز مشاكل النظام الحالي يعني قبل دخول التغييرات، شو أبرز المشاكل برأيها؟ فأجابت
8: كتير مشاكل وقصص نسمعها من الباحثين عن عمل. أبرز المشاكل اللي بتواجه خاصة المهاجرين هي ما في خبرة عمل محلية، والمكتب العمل ما بيقدر هالشي. يعني بتروح على مكتب العمل بعد وصولك بست شهور، هلأ الحمد لله مددوه على سنة. مكتب الموظف بمكتب العمل مفروض يقعد مع الباحث عن عمل ويعرف خلفيته الدراسية، العمل، اشتغل من قبل، شو اشتغل، يعني شو بيحب يشتغل، شو بده يعمل، شو مستوى اللغة، شو مستوى النفسي، شو وضعه النفسي، شو مستوى العائلي، هو حدا بمنطلق، هو حدا بيطول حتى ينخرط مع العالم، يدور على شغل. يعني لازم يكون في دراسة عميقة للشخص وينبنى ثقة بين الموظف والباحث عن العمل. للأسف كاتب العمل ما بلومن كتير، لأنه في شوي ضغط كمان من الدولة عليهم، إنه هني الهدف هو يجيبوا أكبر عدد من باحثين عن عمل ويعملوا، يعني يحطوا إنه نحن شفناهم وحكينا معهم. ووظيفتهم تاني هي الضغط على الباحث على العمل ليلاقي عمل.
5: نعم، في لقاء أجريته أنت زميلي فارس مع السيدة نورما مدور سألتها كذلك عما يحتاجه الباحثون عن عمل على أرض الواقع، ولماذا العمل بشكل جزئي قد يشكل مشكلة للكثيرين. خلينا نسمع شو قالت لك.
8: في تخفيف للالتزام الأمهات وما في عليهم ضغط، ومن هون إجا برنامج Parent Pathways اللي هو برنامج مسار الوالدين، بيقولوا له هيدا يعني برنامج مخصص لتهيئة المرأة اللي عندها أطفال تحت عمر 6 سنوات لدراسة أو عمل أو اللي بدها إياه، يعني تتجهز لمرحلة 5-6 سنوات أو ممكن تكون أقل لبين ما انتقلت على مرحلة تروح تزور مكتب العمل، لأنه ما بتصدق الستريس الناس اللي بتخاف منه وقت بدهم يكونوا يروحوا أول مرة يشوفوا مكتب العمل أو موظفين مكتب العمل. طبعا لأنه في ستيريوتايب، في صيت على مكاتب العمل إنه مخيفة، بس ما بدنا نظلمهم كلهم، في البعض منهم كتير متعاون.
4: سألنا كمان نورما مدور إلى ماذا يحتاج الباحثون عن عمل على أرض الواقع.
8: أكثر شيء بيحتاجوا الباحثين عن عمل اليوم الدعم الحقيقي، يعني ساعدوني فعليا، ما تقولوا لي دور على شغل، أنا بعرف أنه لازم دور على شغل، ساعدني. أنت مكتب عمل، اسمك مكتب عمل، لازم يكون عندكم كونكشن وعلاقات مع شركات ومؤسسات ومنظمات، يعني توصل الناس بشغل وتساعدوهم بشكل فعلي وجوهري بإنكم تلاقوا لهم الكورس المناسب، الفرصة المناسبة، حتى التطوع. يعني ما ضروري الواحد غيري يشتغل، معليش لاقوا لهم فرصة تطوع، مليان تطوع، استراليا بلد التطوع. شجعوا العالم، روحوا تطوعوا وتعلموا أول لغتكم، أول معرفتكم بالعمل بالبلد. يعني ما ضروري دغري نضغط على شخص أنه لازم تشتغل ولازم تشتغل. كمان في ملاحظة بالنسبة لمكاتب العمل للأسف مؤخرا كتير كانت مزعجة، يعني لما بيكون شخص مسجل معهم، مسجل معهم وعم يشتغل مدة 15 ساعة، يصيروا يضغطوا عليه بيقولوا ما زالوا اشتغل 15 ساعة فهو عنده الإمكانية يشتغل أكثر، ولكن هالحكي مو صحيح. ممكن الشركة الفلانية أعطت فرصة عمل يومين أو ثلاثة لشخص بس ما فيها ما عندها إمكانية تعطي أكثر، عم يدوروا بمكان ثاني ما عم يلاقوا. فاللي عم بيصير بعد 6 شهور صارت معي مع أكثر من الكلاينت أو عميل باحث عن عمل كانوا يجوا لعندي يشتكوا على هي القصة، إنه بتصير يقولوا لهم اتركوا شغلكم الحالي وتعوا اشتغلوا حيلا شيء بيك باكا أو كلينا، وممكن يكون شغل الحالي هو الشغل الحلم تبعهم الشيء اللي بيحبوا يعملوه. فكتير كنت أحيانا مضطر نتدخل ونحكي مع مكاتب العمل إنه ما بيصير تضغطوا هالقد، قدروا ظرفهم يعني وهني عم يجربوا. لمن بيشتغلوا على مدة يومين أو ثلاثة تقريبا بيخسروا كل السنترلينك، وهني ما بيكونوا استجاهزين نفسيا إنهم يخسروا دفعات السنترلينك وما عندهم الثقة بنفسهم لسه. فهيدي من الأشياء اللي بتخلي الباحث عن عمل يكون خايف يترك أو يخبر إنه عم يشتغل أو يشتغل على التاكس أو على البوكس، لأنه ما بده ما استجاهز نفسيا إنه يخسر دفعات السنترلينك. وإذا بنقارن المبلغ اللي بيقبضوه من العمل اليومين هو تماما مماثل لدفعات السنترلينك، فبيقول لك ليش أنا لحتى أخسره؟ وبصير كمان الشريك بيخسر كمان دفعاته لأنه أحد الشريكين يشتغل بارت تايم. فأنا بلاقي هيدي لازم لدراسة، ولازم يعرفوا يحددوا فترة أطول للناس تشتغل بهيدا المدة يومين أو ثلاثة بدون ما يخسروا كامل دفعة سنترلينك.
4: سألت نورما كمان عن أصحاب الكفاءات العالية، بنسمعها كتير وأنا كتير سمعتها بحوارات مباشرة هون بGood Morning Australia. بقول لك أنا جاي طبيب أو مهندس أو صيدلاني ومش عارف أعادل شهاداتي مثلا. طبيعة التحديات اللي بتواجه هؤلاء مختلفة عن باقي الفئات، مشكلتهم أكثر تعقيدا وفي كثير من الأحيان وفق النظام السابق يعني ما براعي هاي الاختلافات. خلينا نشوف نورما شو حكت.
8: بدون الأخذ بعين الاعتبار خلفية الشخص ومشاكله النفسية وحتى الجسدية وحتى التعليمية أو مشاكل، في ناس متعلمة كتير، في أطباء متعلمين ومشتغلين وكل شيء ويشوا لهون وما قدروا يكملوا، ما قدروا يشتغلوا بمجالهم وصعب عليهم كتير يشتغلوا بمجال تاني. هيك فئات وهيك عالم لازم يكون في ناس متخصصة تقعد معها، ولازم يكون في برامج مخصصة لدعم هذه الفئات، مثل أكتر شيء الناس اللي من خلفيات طبية. حتى المهندسين وغيرهم من ذوي الكفاءات العالية ما بسهولة أبداً يلاقوا شغل، خاصة إذا كان في ضعف قليل باللغة يعني مو كتير. فالمشكلة اللي بيواجهها الباحث عن عمل هو بيروح على مكتب العمل بيقوله بدك تلاقي شغل، لا إلي، بيقوله الباحث بيقوله لا إلي شغل. دولة لازم تعمل ربط ما بين مكاتب العمل والمؤسسات وشركات كبيرة عند القدرة إنه تستوعب ناس مبتدئة تدربها وتاخدها تحت جناحها. هذه أول نقاط من نقاط الضعف بتركيبة المكاتب العمل، ما في ثقة بين الطرفين. مثلا فيهم يشغلوا ناس بمؤسسات كبيرة براتب كتير قليل، يبلش بمكان معين وبس أخذ الخبرة المحلية بنتقل على شيء أفضل. الدولة ما عم تشتغل على هيدا الشيء. وفي نقطة كتير مهمة إنه كل العالم تقاس بنفس المقياس، يعني اللي ناس اللي لغتها منيحة أو عمرها صغير ما بتتشبه للناس اللي اجت عمرها 50 سنة مثلا، الناس اللي بعمرها ما اشتغلت ما بتشبه الناس اللي متعودة على العمل، الناس اللي عمرها ما درست ما فيك تطلب منها عبكرة تدرس فول تايم. وهذا يعني كتير في نقاط ما بتندرس للأشخاص اللي عم يجوا خاصة على البلد كمهاجرين، ما عم تندرس معهم، ما عم يتم دعمهم. فأنا بسطت كتير لما عرفت إنه رح يكون في مسارات أكتر للباحثين عن عمل ويحددوها بمسارات مختلفة حسب إمكانياتهم. هذا خبر كتير كويس، إن شاء الله يكون لصالح الجميع يا رب.
4: شكرا جزيلا لخبيرة التوظيف نورما مدور.
9: إذن كل شكر للزميلين فارس حسن وسناء وهيب على هذا التقرير. مستمعينا حلقتنا 3 ساعات يعني سعدنا فيها بصحبتكم، وبدنا الوقت ما يخلص معاكم وإحنا نضلنا معاكم نسمعكم وتسمعونا ونتفاعل معكم من خلال برنامجنا. كل شكر للزملاء الذين شاركونا في حلقة هذا اليوم، فارس حسن، سناء وهيب، ريان برهوم وكوثر الحنبوري.
10: والشكر موصول للعزيز محمد الغزي الذي رافقنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا محمد على رأس الساعة بنشرة موجزة للأنباء. مني أنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما أمسية سعيدة وآمنة.
9: وأنا أيضا على التميم أتمنى لكم يوما سعيدا طيبا مباركا، مساكم سعيد.

مرمر وش البي شنو البي يقلي ليش متمرمر

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. دعا النائب العمالي إد هيسك إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية بعد تعديل صفقة الغواصات لتشمل 3 غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا. وقال هيسك أن هناك شكوكا بشأن قدرة الولايات المتحدة على تسليم الغواصات في المواعيد المعلنة. في المقابل أكد وزير الصناعات الدفاعية بات كونري تمسك الحكومة الفيدرالية بالاتفاقية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق تحقيق مجتمعي استقصائي يستمر 5 أشهر بشأن أوكوس بدعم من نقابات ومنظمات غير ربحية في مبنى البرلمان. وقال النائب المستقل أندرو ويلكي أن الاتفاقية افتقرت إلى الشفافية والنقاش العام رغم كلفتها الباهظة.
1: With no notice, no consultation, no socializing, it wasn't taken to an election. And it motors on at the expense of billions of dollars, but yet much of it is in secret. We don't know the answer to so many questions. There clearly is a need to shine a light on it, and that's what the AUKUS public inquiry promises to do.
0: بدوره قال رئيس لجنة التحقيق الوزير العمالي السابق بيتر جاريت أن الهدف هو إتاحة الفرصة للأستراليين من مختلف الخلفيات السياسية للمشاركة في النقاش.
2: And to provide the opportunity for Australians right across the political spectrum and from all walks of life. Now the irony is that we are launching a public inquiry in Parliament House where there has been no substantive debate about AUKUS at all. And so it's consequent upon us and the other commissioners standing with me that we provide that opportunity for Australians.
0: وسينظر التحقيق في كلفة الاتفاقية وإمكانية تسليم الغواصات في الوقت المحدد على أن يرفع تقريره النهائي في 1 أكتوبر المقبل. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى للأجور من $24.95 إلى $26.44 في الساعة. ورحب وزير الخزانة جيم تشالمرز بالقرار معتبرا أنه يعكس إدراك لجنة العمل العادل لضغوط المعيشة التي يواجهها الأستراليون.
3: This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem.
0: أعلنت استراليا فرض عقوبات جديدة على 3 إسرائيليين و4 كيانات ردا على تصاعد أعمال العنف من جانب ما يسمى بالمستوطنين في الضفة الغربية. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن العقوبات التي أعلنت بالتنسيق مع نيوزيلندا تشمل إجراءات مالية وحظر سفر على الأفراد المستهدفين. وأضافت أن استراليا أدرجت للمرة الأولى مواقع استيطانية زراعية ضمن قائمة العقوبات من دون الكشف عن أسماء الأفراد أو الكيانات المشمولة بالإجراءات الجديدة. وفي تطورات الشرق الأوسط تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء في واشنطن. ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاس عن الهجمات الأخيرة على الضاحية مؤكدين مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وأكد نتنياهو أن حكومته عازمة على إعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل.
4: We are continuing to deepen our operational activity on the ground in southern Lebanon and are eliminating Hezbollah strongholds. Hezbollah is on the run. We are determined to restore security to the residents of the north, just as we did for the residents of the south.
0: ها هذا ولوح الحرس الثوري الإيراني الاثنين بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. وكانت السفارة اللبنانية في واشنطن قد أعلنت موافقة حزب الله على مقترح أمريكي يقضي بوقف هجماته على إسرائيل مقابل وقف الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد، أديلايد زخات مطر 15 درجة، بيرث احتمال هطول أمطار 18، ملبون زخات مطر تخف تدريجيا 15، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كانبرا زخات مطر 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
5: This is Pop Arabi on SBS Arabic.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي باقي من محر.
1: SBS Arabic Pop Arabic.

يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوفر لكم من أب ستور.

رح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب حد

أبقى حي. هاي أنت ما تخاف الله بيش هالجمال قلب طايش لا يسوي بروحه شي. هاي

0: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.
1: لا

تربيته على الشيء السليم، عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي. وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب، وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: انطيتك وقت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: نصحبكم الليلة بطوله.
2: هذه هي منوعات SBS عربي.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو حزيران. وفي أهم العناوين: دعوات لمراجعة أوكوس بعد إطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي بشأن الاتفاقية الدفاعية، والحكومة الفيدرالية ترحب بزيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 ملايين عامل في استراليا، وانقسام بين النقابات وأرباب العمل. وبدفع من الهجرة، عدد سكان استراليا يبلغ 28 مليون نسمة. وترامب يؤكد استمرار محادثات إيران، واجتماع لبناني إسرائيلي في واشنطن مع تواصل الغارات الإسرائيلية رغم الإعلان عن تفاهم لوقف النار. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. دعا النائب العمالي إد هوسيك إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الدفاعية أوكوس بعد تعديل صفقة الغواصات لتشمل 3 غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا. وقال هوسيك أن هناك شكوكا حول قدرة الولايات المتحدة على تسليم الغواصات في المواعيد المعلنة، داعيا إلى البحث عن بدائل ووضع خطة احتياطية. في المقابل، أكد وزير الصناعات الدفاعية بات كونري تمسك الحكومة بالاتفاقية، ويتزامن ذلك مع إطلاق تحقيق مجتمعي يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس بدعم من نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية. من جهته، قال رئيس لجنة التحقيق والوزير العمالي السابق بيتر غاريت أن الهدف من المراجعة هو إتاحة الفرصة للأستراليين للمشاركة في النقاش حول الاتفاقية.
1: And to provide the opportunity for Australians right across the political spectrum and from all walks of life. Now, the irony is that we are launching a public inquiry in Parliament House where there has been no substantive debate about AUKUS at all. And so it's consequent upon us and the other commissioners standing with me that we provide that opportunity for Australians.
0: وسينظر التحقيق في كلفة الاتفاقية وإمكانية تسليم الغواصات في الوقت المحدد على أن يرفع تقريره النهائي في 1 أكتوبر المقبل. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24 دولارا و 95 سنتا إلى 26 دولارا و 44 سنتا في الساعة. ورحب وزير الخزانة جيم تشارمز بالقرار، معتبرا أنه يعكس إدراك لجنة العمل العادل لضغوط المعيشة التي يواجهها الأستراليون، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بأكثر من 12 ألف دولار سنويا منذ وصول حكومة العمال إلى السلطة. ورحبت النقابات العمالية بقرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرة أنه سيساعد أصحاب الدخل المنخفض على مواجهة ضغوط المعيشة.
2: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, the lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021.
0: في المقابل، حذرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من أن الزيادة ستثقل كاهل بعض الشركات الصغيرة وقد تدفعها إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين.
3: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation.
0: هذا وقال رئيس لجنة العمل العادل آدم هاتشر أن القرار يساهم في تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، لا سيما أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في الوظائف الأقل أجراً. أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن عدد سكان أستراليا بلغ رسميا 28 مليون نسمة، مشيرا إلى أن نحو 3/4 النمو السكاني يعود إلى الهجرة. وأوضح رئيس قسم الديموغرافيا في المكتب بيدارتشو أن عدد السكان ينمو بمعدل يبلغ نحو 1.6% سنويا في وقت سجلت فيه أستراليا أدنى معدل للخصوبة في تاريخها.
4: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
0: وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان أستراليا قد يبلغ 30 مليون نسمة بحلول عام 2031. وفي تطورات الشرق الأوسط، تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا خيار غير التفاوض، فيما طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يكون وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي شاملا لضمان التزام حزب الله. وكانت السفارة اللبنانية في واشنطن قد أعلنت في وقت سابق موافقة حزب الله على مقترح أمريكي يقضي بوقف هجماته مقابل وقف الغارات الإسرائيلية. في المقابل دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عن الهجمات الأخيرة، مؤكدين مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وأكد نتنياهو أن حكومته عازمة على إعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل.
5: We are continuing to deepen our operational activity on the ground in southern Lebanon and are eliminating Hezbollah strongholds. Hezbollah is on the run. We are determined to restore security to the residents of the north, just as we did for the residents of the south.
0: هذا وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عما سماه معادلة جديدة في التعامل مع حزب الله، قائلا إن إسرائيل سترد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا تعرضت مدنها الشمالية لهجمات. وأفادت تقارير إعلامية بأن ترامب وجه انتقادات حادة لنتنياهو خلال اتصال هاتفي، محذرا من أن الغارات على لبنان قد تقوض الجهود الدبلوماسية وتؤثر سلبا على الدعم الدولي لإسرائيل. ولوح الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية، فيما اتهم طهران إسرائيل بتقويض جهود خفض التصعيد. وفي بيروت يسود الخوف بين السكان الذين يحاولون الفرار من المناطق المستهدفة. هذا وأعلنت الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروعها في صيدا والضاحية الجنوبية بعد مقتل طالبين خلال عودتهما إلى جنوب لبنان، كما قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة المروانية، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين في غارات قرب مستشفى جبل عامل. وفي ظل ترقب نتائج الاتصالات الأمريكية مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية مارك روبيو أن هناك مؤشرات إلى استعداد إيران لمناقشة ملفات كانت ترفضها سابقا. وواجه روبيو انتقادات من سيناتورات ديمقراطيين خلال جلسة استماع في الكونغرس تركزت على الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز والمطالب الأمريكية من طهران. وقال روبيو أن إيران مطلوب منها وقف التهديدات ضد السفن التجارية وإعادة فتح المضيق.
6: They will have to reopen the straits. If they refuse to do so, then we have other options available to us, but we would prefer to negotiate the opening of this, which
7: okay,
6: means
7: so tell us about the negotiations. What do you need from them in order to get the strait reopened? We need the strait reopened tomorrow.
6: Well, what needs to happen is very simple. They need to announce that they will no longer fire on commercial ships that are going through or threaten to fire on ships, because in many cases ships just won't move.
0: في أخبار الرياضة، استقر منتخب أستراليا لكرة القدم في معسكره الرئيسي بكاليفورنيا قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات كأس العالم، ويقيم المنتخب في مدينة أوكلاند على مشارف منطقة وادي السيليكون، حيث يواصل تحضيراته للبطولة، ويختتم السكروز استعداداته بمباراة ودية أمام سويسرا صباح الأحد قبل مواجهة تركيا في مباراته الافتتاحية في 14 من حزيران يونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع اليوم لهذا اليوم، أديلايد زخات مطر 15 درجة، بريسبن مشمس 25، بيرث زخات مطر تخف تدريجيا 15، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
8: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
9: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو.

Good morning Australia, يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في صباح جديد على SBS عربي. عم تسمعوا Good morning Australia وهذا البرنامج ينطلق في تمام السادسة بتوقيت الساحل الشرقي بنشرة إخبارية. شكرا للزميل محمد الغزي، أنا فارس حسن ونترافق على مدار 3 ساعات حتى 9 بتوقيت سيدني ملبن وكامبرا. قبل ما نحكي لكم شو عنا اليوم على جدول أعمال، برنامج مزدحم في ضوء الأخبار في الشرق الأوسط، في واشنطن، في روسيا وحتى هنا محليا مع رفع الحد الأدنى للأجور. دعونا نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري وورونغ من أمة كلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر أيضا بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن. إذن في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية في واشنطن، تتجه الأنظار إلى الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تساؤلات متزايدة حول فرص تحويل التفاهمات المعلنة إلى وقف فعلي ومستدام لإطلاق النار. الإدارة الأمريكية تتحدث عن جهود لاحتواء التصعيد وفتح نافذة للحل السياسي. في الساعة الثانية سننطلق إلى واشنطن والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. في أوكرانيا تتواصل الحرب للعام الخامس على التوالي بوتيرة لا توحي بقرب التهدئة، تصعيد روسي وهجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: أهلا بكم أنتم مع Good Morning أستراليا، واليوم 3 حزيران يونيو يوم الأربعاء. خلينا نبلش بهاي المقولة تنسب لشيكسبير، يقول فيها Some are born great

0: Some achieve greatness and some have greatness thrust upon them.
1: Min Murasilina.
0: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا فارس حسن ويسعدني أن ينضم إلي من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك محمد وتحية صباحية عطرة من ملبورن.
2: تحياتي لك وللسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا. يعني التطورات كثيرة، ولكن دعنا نبدأ بلقاء أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية. رئيس المخابرات يبدو أنه كان حاضرا، يعني لقاء تناول محاور عدة منها أهمية التنسيق مع واشنطن، وحتى تم التطرق إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. كيف تقرأ هذا اللقاء؟
2: لقاء الرئيس السيسي بوفد مصغر أو صغير يعني من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، لكنه وفد مؤثر حيث تكون من إليزابيث كورن رئيسة المؤتمر وويليام داروف الرئيس التنفيذي للمؤتمر، وبحضور كما أشرت مدير المخابرات العامة المصرية. إذن هو لقاء مهم، والأهم من ذلك عندما أنظر إليه كونوا أن آخر زيارة لوفد من المؤتمر للقاهرة ولقاء الرئيس السيسي جرت قبل 10 سنوات من الآن، وبالتالي اعتبر الجميع هنا من المراقبين أن اللقاء يأتي في توقيت استثنائي تشهده الساحة الإقليمية والدولية، وإن هذا المؤتمر يمثل مظلة لعشرات الكيانات ذات الثقل الحقيقي والمؤثر في دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا طالما تحدث المصريون أو من يهتمون بالسياسة عن فكرة اللوبي، فالرئيس التقى بهذا الوفد وأكد له أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وشدد على مقررات الشرعية الدولية وأهمية الاستناد على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشار السيسي إلى اعتبار مهم بالنسبة للمنطقة، كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي. صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن أعضاء الوفد أعربوا عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها مصر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومن جهته أكد السيسي للوفد أهمية خفض التصعيد الحالي في المنطقة ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم. المؤتمر كما هو معروف يمثل عشرات المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، ويعمل على التواصل مع البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية، ويحافظ المؤتمر على العلاقة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة ديمقراطية كانت أو جمهورية كأحد الأصوات المنظمة والمسموعة داخل المجتمع اليهودي الأمريكي، وله حضور وعلاقات داخل واشنطن.
0: نعم محمد، بالتوازي مع ذلك تستضيف القاهرة لقاءات للفصائل الفلسطينية وحتى مجموعة من الوسطاء، يعني في ظل جهود متواصلة لوقف الحرب ويعني ترتيب المرحلة المقبلة، ما هي الملفات التي ستطرح يا ترى؟ وهل يعني اليوم شو انطباعك الخاص، يعني هل هناك شعور بالقاهرة أنه في فرصة لتحقيق اختراق ما في هذا الملف المعقد؟
2: بتترقب القاهرة اليوم الأربعاء وصول، وقد تكون بعض الوصول وفد وبعض الوفود وصلت من الفصائل الفلسطينية، حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية، لجان المقاومة الشعبية، المبادرة الوطنية، والتيار الإصلاحي الديمقراطي في فتح برئاسة محمد دحلان. وتريد القاهرة أن تحرك تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ في احتفال عالمي ووجود شهود ووسطاء ووجود الرئيس ترامب. وبالتالي فإن القاهرة تريد أن لا تفلت هذه الفرصة مرة أخرى وتتسرب من اليد، وإنه المرحلة الأولى تعاني وتريد القاهرة الدخول في المرحلة الثانية. وكانت القاهرة فعلا وجهت دعوة لكل هذه الفصائل لاستكمال المفاوضات المرتبطة مباشرة بالانتقال بإتمام ما لم يحدث أو ما لم يتم تنفيذه من المرحلة الأولى، والانتقال إلى المرحلة الثانية في نفس الوقت. اتفاق غزة موقع منذ أشهر عدة وهو يراوح مكانه، كما وجهت القاهرة الدعوة للوسطاء معها في الاتفاق قطر وتركيا. يستهدف اجتماع الفصائل من وجهة نظر المصرية النظر في التعامل مع خطط إسرائيل للتوسع في غزة، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ظل تبادل اتهامات عن المسؤولية عن خرق اتفاق غزة وعدم استكمال استحقاقات المرحلة الأولى. أكد فلسطينيون أن توسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة خارج الخط الأصفر هو العنوان القادم لخطة التهجير، أو ما يسمى بالتهجير الطوعي لدى أقطاب في الحكومة الإسرائيلية. يشهد قطاع غزة حاليا للأسف الشديد أخطر حالات الاكتظاظ السكاني في العالم، حيث تسيطر إسرائيل على 60% من القطاع. مساحة القطاع 365 كيلو متر مربع، ما يعني حياة 21 ألف شخص في الكيلو متر الواحد. أكدت التقارير أن مليوني شخص في غزة يعيشون فقط على هذه المساحة وفي ظروف عصيبة. وقال نتنياهو السبت الأحد أننا نسيطر على 60% من غزة ونتجه إلى 70%. جولة المفاوضات في القاهرة التي تبدأ اليوم الأربعاء حسب آخر تقارير خبرية يعد انعقادها استجابة لمطالب الوسطاء لمنع إسرائيل من تخريب جهود السلام. تتهم حركة حماس مدير مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالانحياز التام للرواية الإسرائيلية فيما يخص تقاريره حول تنفيذ المرحلة الأولى وملف سلاح حماس. تقول حماس إن قضية السلاح مؤجلة حسب الاتفاق للمرحلة الثانية، وإن المرحلة الأولى لم تكتمل بعد. ونعرف أنه عضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير صرح بأنه يتوقع أو يريد عقد مجلس السلام ليجري محادثات قريبة مع حماس لبحث نقل السلطة إلى حكومة جديدة في غزة. المسألة تراها القاهرة صعبة ولكنها تتوقع بعض التحريك.
0: نعم محمد، بعيدا عن السياسة، شهدت القاهرة أخيرا إطلاق كتاب 60 يوما في أستراليا. شو قصة هالكتاب يا ترى؟
2: الأوساط الثقافية في مصر احتفت خلال الأسابيع الماضية بكتاب 60 يوما في أستراليا للكاتبة المصرية غادة لبيب، والتي تقيم لها دار الشروق مساء غد الخميس حفل توقيع في قاعة قنصلية بوسط القاهرة. غادة طبيبة أسنان تسنى لها زيارة شقيقها في أستراليا، فعادت والرحلة استغرقت شهرين لتؤلف كتاب تحت سطح العالم 60 يوما في أستراليا. هذا هو العنوان. اهتمت الصفحات والمواقع الثقافية بالكتاب بشكل استثنائي في الأهرام وفي ملحق عمان الثقافي وفي أخبار اليوم وعدة صحف بعناوين جميلة جدا الحقيقة. تعتبر غادة لبيب ناشطة ثقافية، قالت إنها قررت أن تنقل للقارئ العربي تجربتها ورحلتها المثيرة إلى أستراليا لمدة 60 يوم، وهي وصفتها بالقارة المجهولة ولكنها شرحت القارة كما رأتها وزارت 3 مدن رئيسية في حكايات عن البشر والحجر والشجر. كتب الغلاف الأخير لكتاب الدكتور محمد المغزنجي ولفت نظره إنها مثله هجرت الطب إلى الأدب وإلى فن الرحلة. أطباء كثيرون فعلوا ذلك في مصر مثل نوال السعداوي، أحمد خالد توفيق، مصطفى محمود ويوسف إدريس.
0: شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي. نلتقي الأسبوع المقبل محمد، دمت بخير.
2: شكرا
0: جزيلا. هذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت، ليس فقط من القاهرة وإنما أيضا من بيروت، من بغداد، من رامالله ومن نيويورك على SBS أوديو آب. نقلب سريعا في صفحات الماضي قبل أن ننتقل إلى استوديو الأخبار. في مثل هذا اليوم 3 حزيران يونيو من عام 1944 شارل دوغول تولى رئاسة فرنسا. في مثل هذا اليوم أيضا من عام 1989 الحكومة الصينية أرسلت قواتها إلى ميدان تيانان مين لفرض السيطرة عليه بعد أسابيع من اعتصام المحتجين فيه أدى إلى مقتل الكثيرين. وفي ذلك العام منح حق اللجوء لآلاف الطلاب الصينيين هنا في أستراليا. في مثل هذا اليوم أيضا من عام 2011 الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تعرض لمحاولة اغتيال. وأيضا أو أخيرا في مثل هذا اليوم ب 2019 فض اعتصام القيادة العامة في السودان ومقتل أكثر من 100 شخص. كانت هي أحداث الماضي، نعود إلى أحداث اليوم والزميل محمد الغزي.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. انتهاء المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الخارجية الأمريكية ضمن الجولة الرابعة من المفاوضات قبل نحو ساعة ونصف من الوقت المفترض، والوفد اللبناني يطلع الرئيس عون عبر الهاتف على مجرياتها. ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد موافقة واشنطن على معادلة جديدة تقضي بقصف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية في حال استهداف شمال إسرائيل. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يواجه انتقادات من سيناتورات ديمقراطيين بسبب سياسة إدارة ترامب تجاه إيران. وترامب يؤكد أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وأن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. وفي استراليا وبدفع من الهجرة، عدد سكان البلاد يبلغ 28 مليون نسمة. وأخيراً، إطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي في مبنى البرلمان يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية، والنائب العمالي إد هوسك يدعو إلى إعادة التفاوض بشأنها. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
3: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
4: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. تطبيق SBS أوديو، أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS أوديو من أب ستور أو جوجل بلاي. عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

جولة على حالة الطقس اليوم 3 حزيران يونيو الساعة 6:35 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي. رح نبلش هون بميلبن. اليوم الأجواء الصراحة يعني I was bracing for much colder weather, بس طلع على حلو الجو الصبح معقول, يعني شي 12-13 درجة, رح يوصل ل 15, ولكن في اليوم أمطار متفرقة في كل فيكتوريا تقريبا. ننتقل إلى سيدني, اليوم درجات الحرارة تصل ل 21 درجة مئوية وأجواء مشمسة أخيرا, يعني بعد أيام وأيام من الشتاء والهطل المطري المتواصل. ننتقل إلى بريسبن, اليوم أجواء مشمسة كليا وأجواء ربيعية, والله غريب يعني مش غريب كتير على بريسبن, 26 درجة مئوية. ننتقل غربا إلى باث, اليوم غائم جزئيا و 18 درجة. جنوبا إلى أديلايد, أجواء ماطرة و 15 درجة. هوبرت عاصمة تازمانيا, واليوم الجو كيف الجو, أمطار متفرقة 15 درجة, ولكن لشغل الأخبار اليوم وشاشات التلفزيون والسوشيال ميديا عن تازمانيا إغلاق جيمس بوغ بروري, يعني إلها 145 سنة تصنع البيرة في تازمانيا, أعلنت الشركة الأم إغلاق المصنع بشكل نهائي في شمال تازمانيا. بركي بنحكي على الموضوع أكثر في منوعاتنا, واحدة من العلامات التجارية للبيرة اللي جدا مشهورة بأستراليا, وإغلاقها يغلق فصل يعني في صناعة البيرة الأسترالية. ننتقل إلى داروين, إلى أقصى الشمال, اليوم أجواء غائمة 31 درجة مئوية. نختتم الجولة في العاصمة كامبرا, أجواء ماطرة و13 درجة.

بينما يستمر الصراع في الشرق الأوسط، تعاني كرة القدم الإيرانية من مضاعفات الحرب، ويبدو أن اللاعبين عم بيدفعوا الثمن. السبت تغادر بعثة منتخب إيران من تركيا إلى إسبانيا قبل التوجه إلى مقر الإقامة في المكسيك لمباريات مونديال 2026، إلى أن اللاعبين لم يحصلوا بعد على التأشيرات اللازمة. تصريح لرئيس اتحاد الكرة الإيراني مهدي تاج، قال في برنامج على التلفزيون الرسمي: سنغادر إلى إسبانيا ومن هناك سنتوجه إلى تخوانا في المكسيك، سنحصل على التأشيرة المكسيكية غدا أو بعد غد، ثم ستمنح لنا التأشيرة الأمريكية. يعني هذا الموضوع أثار قلق كثير أكيد من الجماهير الإيرانية حول العالم، وسنتابع أكيد تأشيرات الفريق الإيراني.

0: جولة الصحف اللي تعودنا عليها بهذا الوقت في Good Morning Australia. اليوم 3 حزيران يونيو، نبدأ من News Corp ونقرأ من The Australian. Anthony Albanese faces growing revolt over AUKUS submarine deal. اتفاق AUKUS الدفاعي بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا يشهد تصاعدا في الجدل السياسي مع مواجهة رئيس الوزراء Anthony Albanese، ضغوطا متزايدة من نواب عماليين ووزراء سابقين ونقابيين وحتى نواب مستقلين يطالبون اليوم بإعادة النظر بهذا الاتفاق لقيمته 368 مليار دولار. لم سمعنا قبل قليل في الموجز الإخباري مع محمد النائب العمالي ووزير الصناعة السابق أد هيوزيك، كان أثار القضية داخل اجتماع الكتلة البرلمانية أو الكوكس متسائلا عن مستقبل مشروع، خصوصا بعد الإعلان عن حصول أستراليا على 3 غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا بدلا من مزيج كان يتضمن المفروض يعني وفق الخطة الأولية غواصة جديدة. في المقابل وعلى الجانب الآخر من هذا النقاش، دافع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارلز عن الاتفاق، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة فيه بشكل لا لبس فيه، وأن حزب العمال سبق أن ناقش الملف وأقره بأغلبية واضحة. ودعا مارلز المنتقدين داخل الحزب وحتى في النقابات إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام، واصفا المشروع بأنه خطوة استراتيجية ضرورية لأمن أستراليا. رح نضلنا مع ريتشارد مارلز وبالأستراليين ونقرأ ريتشارد مارلز warns anti-migrant rhetoric is making Australia less safe. إذن حذر وزير الدفاع من أن الخطابات المعادية للمهاجرين قد تجعل أستراليا أقل أمنا، مؤكدا أن نجاح البلاد في بناء شراكات استراتيجية مع دول آسيا يعتمد على الحفاظ على صورتنا كمجتمع منفتح ومتعدد الثقافات. وخلال مشاركته في قمة الدفاع عن أستراليا، وجه مارلز انتقادات غير مباشرة للمواقف التي تتبناها زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن وبعض أطراف المعارضة بشأن تشديد سياسات الهجرة. وحكى الوزير مارلز أن دول آسيا تراقب عن كثب اللي عم بيصير بأستراليا، وأن قوة البلاد تكمن في نموذجها القائم على التنوع والانفتاح والتعايش. مارلز يرى أن التمييز بين المهاجرين والأستراليين أمر غير مقبول، خصوصا في دولة ولد ربع سكانها خارج البلاد، وعاد ليؤكد أن التماسك الاجتماعي والتعددية الثقافية ركيزة أساسية للأمن القومي. تأتي هذه التصريحات بعد دعوات من بولين هانسن لخفض أعداد المهاجرين ل 130 ألف شخص سنويا، طرح شروط أكثر صرامة بشأن الاندماج. كما أعلنت المعارضة الائتلافية أيضا خططا لتشديد بعض سياسات الهجرة والضمان الاجتماعي. تصاعد المطرد في شعبية بولين هانسن أما واحدة، بكرة رح يكون موضوع حوارنا المباشر، فمن الآن إذا عندكم تعليق، إذا لا عم تسمعونا وعندكم تعليق حول الموضوع، بكرة إن شاء الله نفتح الخطوط ونسمعكم. من فيرفاكس وسيدني مورنينغ هيرالد نقرأ: emergency doctors are begging for beds and planning to quit. على ما يبدو تواجه أقسام الطوارئ في مستشفيات البلاد أزمة متفاقمة بعد تحذيرات من موجة استقالات محتملة بين أطباء الطوارئ بسبب الضغوط الهائلة والاكتظاظ المزمن في المستشفيات. تقرير جديد صدر عن الكلية الأسترالية لطب الطوارئ حكى أنه حوالي 40% من الإماجنسي دوكترز بيخططوا لمغادرة المهنة خلال 10 سنوات المقبلة، بينهم أطباء شباب بعدهم كتير بعاد عن سن التقاعد. 3/4 المشاركين بالاستطلاع حكوا نعم نرغب في تقليص ساعات العمل. هذا الموضوع أيضا يعني الحديث فيه بقية. نختتم هذه الجولة من The Guardian ونقرأ: NDIS overhaul will harm Australians with disabilities, government's own committee warns. تواجه خطة الحكومة لإصلاح نظام أو منظومة التأمين الوطني ضد أو للإعاقة NDIS انتقادات حادة وتحذيرات من آثارها المحتملة على مئات الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة وسط مخاوف من تقليص الدعم المقدم لهم ومنح الحكومة صلاحيات أوسع في إدارة هذا البرنامج. كانت اللجنة الاستشارية الرسمية لإصلاح النظام تضم ممثلين عن المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة حذرت من أن التعديلات المقترحة قد تتسبب في ضرر ملموس للمستفيدين الحاليين وحتى المستقبليين وتبتعد عن الأهداف الأصلية لأصلا أنشأ NDIS من أجلها. كلفة النظام الحالية السنوية 50 مليار دولار. تشير التقديرات إلى أن التغييرات قد تؤدي إلى خروج أكثر من 200 ألف شخص من النظام بحلول عام 2030. كمان موضوع يستحق مزيد من النقاشات حوله، كانت هاي جولتي على صحف الصباح لليوم 3 حزيران يونيو من نيوز كورب من فيرفاكس وأيضا من ذا غارديان. رح نروح على فاصل إعلاني قصير، بعده نشوف ماذا في جعبة الزميل محمد الغزي عن جولة مفاوضات هي الرابعة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن دي سي. خليكم معنا.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
3: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش، منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
0: ما تنسوا أن كل مباريات كأس العالم تنقل على شاشة SBS، تتابعوها أيضا، تحضروها في وقت لاحق على SBS On Demand. إذن إلى مفاوضات وجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن دي سي. ماذا لديك محمد؟ صباح الخير.
6: صباح النور فارس. بالفعل لا تتجزأ هذه المفاوضات عن تطورات الشرق الأوسط. اختتمت قبل قليل في واشنطن أعمال اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، على أن تستكمل مباحثاتها اليوم الأربعاء بتوقيت الشرق الأوسط أيضا وبتوقيت استراليا. الملاحظ أن المباحثات انتهت قبل نحو ساعة ونصف من الوقت المفترض، الوفد اللبناني ضم المبعوث الرئاسي سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض والملحق العسكري العميد أوليفر حاكمة، وكذلك القائم بالأعمال وسام بطرس فيما مثل الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل لايتر بحضور دانيال هولر ممثلا لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. مصادر لبنانية أفادت بأن الوفد اللبناني أطلع على الفور الرئيس جوزيف عون هاتفيا على مجريات الجلسة بعد اختتامها. عون الذي أكد أنه لا خيار غير التفاوض، مؤكدا أن القوى لا تكمن في خوض الحروب بل في إنهائها. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري وهذا الموقف البارز الذي تولى دور الوسيط بين حزب الله وواشنطن، فقد طالب بأن يكون أي وقف لإطلاق النار شاملا من الجانب الإسرائيلي لضمان التزام حزب الله بأي اتفاق مرتقب.
0: شكرا جزيلا لك محمد، نحن بانتظارك على رأس الساعة. ننتقل إلى حلقة SBS Examines لهذا الأسبوع عن الحزن السياسي، شو هو يا ترى؟ دعونا نستمع إلى هذه الحلقة من إعداد الزميل جورج غرام.
7: هل أثرت آراؤك السياسية على صداقاتك؟ أو ربما تجد صعوبة في الانتماء إلى الحزب السياسي الذي كنت تصوت له سابقاً؟ يسمي الخبراء هذا الشعور الحزن السياسي، ويقولون إنه قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب.
8: Eventually, I became less willing to discuss these topics with people whose political views differed greatly from mine. Because often those conversations don't lead to mutual understanding. What you receive instead is attack and denial.
7: لي جون هاوران وزوجه ينحدران من الصين، وقد قدما إلى أستراليا قبل 3 سنوات طلبا للحماية القانونية كزوجين من نفس الجنس. وقال لي SBS ماندارين إن عمليات الإغلاق الصارمة في شنغهاي خلال جائحة كوفيد-19 كانت الدافع الأخير لاتخاذ قرار المغادرة.
8: Before that, we only thought that as sexual minorities, we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China, you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately.
7: قال لي إن شعوره بالحزن تجاه هذا الأمر معقد، لأنه لا يرتبط فقط بآرائه السياسية بل أيضا بفقدان وطنه وأصدقائه.
8: Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it.
7: في هذه الحلقة من SBS Examines نناقش الحزن السياسي ونستمع إلى تجارب بعض الأستراليين.
9: Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own.
7: هذه هي البروفيسورة لاريسا هيوث من كلية الإعلام والاتصال في جامعة RMIT، وتقول إن الحزن السياسي يتجلى في ازدياد الاستقطاب في وسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام.
9: So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, you know, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way.
10: I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues.
7: هذه تمارا، وقد أخبرت SBS Examines أن شعورها بالحزن السياسي نابع عن قناعتها بأن جميع الأحزاب الكبرى في أستراليا بما فيها حزب العمال والائتلاف فقدت بوصلتها السياسية. كانت تمارا في السابق من الناخبين الدائمين لحزب الخضر، لكنها اليوم ترى أن الحزب يركز أكثر من اللازم على أحداث خارجية بدلا من القضايا المحلية، وهذا ما دفعها للتصويت لصالح مرشحين مستقلين.
10: I understand my age is reflective of that too. You know, when you're at uni and you're like, yeah, but you start becoming becoming older and certain, you know, things mean more to me. Education, environment, health, I believe pillars of a successful society. And I feel now it's more like them and us and them and us. And you just feel, what are you doing about issues here?

0: I suppose just the frustration of not having much success with such a minor party and finding it so hard to get anyone elected.
1: هذا كريس وقد طلب عدم استخدام اسمه الحقيقي وقال لأس بي أس إكزامينز إن حزنه السياسي مرتبط أيضاً بحزن المناخ وقد أصبح مؤخراً يجد صعوبة في العثور على حزب يمثله. على مدى السنوات تحرك أكثر نحو اليسار في الطيف السياسي من حزب العمال إلى حزب الخضر إلى حزب أستراليا المستدامة ثم إلى مرشحين مستقلين.
0: It's even hard enough just to get onto the electoral roll and get a party nominated sometimes, let alone actually getting people elected and getting media coverage, which we really struggled with as a minor party. So now I've kind of drifted across to independent sort of candidates wherever it's available, but I'd say I'm probably not entirely happy supporting them sometimes as well.
2: So we've seen really strong growth in votes for minor parties and independents in Australia.
1: كيت غريفيث نائبة مديرة برنامج الديمقراطية في معهد غريتون.
2: Around 2001 it was about 1 in 5 Australians voting for a minor party and in 2025 that was up to 1 in 3. It reflects dissatisfaction with the major parties because we are seeing the first preference vote share there decline.
1: وتشير كيت وهي أيضا من مؤلفي تقرير معهد غريتون من أجل الناس تأمين مستقبل الديمقراطية الأسترالية إلى أن الاستقطاب في أستراليا أقل مقارنة بديمقراطيات أخرى لكن ما يزال العقد الاجتماعي في البلاد تحت الضغط.
2: People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity, and a growing sense of unfairness. These things combined suggest that there's some real stress in our community. They're the sorts of things that could lead down the track to sort of disengagement or discontent with the system itself.
1: يقترح تقرير غريتون مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز مستقبل الديمقراطية في أستراليا ومن بينها إجراء مراجعة مستقلة للبرلمان لتحديد مجالات التحسين. على سبيل المثال يشير التقرير إلى وجود تفاوت في عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية وأن عدد النواب لم يتغير منذ عام 1984 رغم نمو عدد السكان، كما يوصي بإصلاح قوانين التصويت على المستوى المحلي لتعزيز الشعور بالانتماء.
2: I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote under a system that they then have no say in. And also about thinking through how we engage people, say, in local elections, even if they haven't yet got citizenship and can vote at the federal level. Local elections should be about residents having a vote and a say in their communities. So there's great potential to sort of offer more agency and give Australians more ways to have a voice and be heard.
1: قال لي لأس بي أس إن تجربته السابقة جعلته يدرك أن حق التصويت ليس أمراً مجرداً.
3: They're genuinely connected to democracy, rule of law, multiculturalism, and mutual respect. After coming to Australia, I began to feel these values are actually woven into ordinary people's daily lives.
1: وأضاف أنه رغم عدم حصوله بعد على حق التصويت في أستراليا إلا أنه يبني شعوره بالانتماء من خلال العمل التطوعي والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.
3: If one day I have the opportunity to become an Australian citizen, I would definitely treasure the rights to participate in public life because I know that whether a society protects the rights of minorities can truly shape people's lives.
1: للاستماع إلى المزيد من حلقات SBS Examines يرجى زيارة sbs.com.au/examines. أعد هذه الحلقة ليراش فيتس ولوريان تشين وقدمها لكم جورج غرام.
4: شكرا لك جورج. المزيد من حلقات SBS Examines أو SBS تتحقق بتلاقوها على موقعنا الإلكتروني وأيضا على SBS Audio App. الساعة الأولى شرفت على النهاية من Good Morning Australia. في الساعة الثانية نناقش بالتفاصيل آفاق جولة رابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل مع أنه الأوضاع الميدانية معقدة وتبادل إطلاق النار ما زال مستمرا. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي يقول أن حزب الله هو العقدة ونائب رئيس المجلس السياسي في الحزب يقول أن الحزب لن يقبل باتفاق جزئي رافضا معادلة الامتناع عن مهاجمة شمال إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية. ينضم إلي في الساعة الثانية المحلل السياسي والكاتب طارق الشامي. خليكم معنا.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: دعوات لمراجعة أوكوس بعد إطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي بشأن الاتفاقية الدفاعية، والحكومة الفيدرالية ترحب بزيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 ملايين عامل في استراليا، وانقسام بين النقابات وأرباب العمل. وبدفع من الهجرة، عدد سكان استراليا يبلغ 28 مليون نسمة. وترامب يؤكد استمرار محادثات إيران، وجولة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تختتم قبل ساعة ونصف من الوقت المفترض مع تواصل الغارات الإسرائيلية، ووزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن معادلة جديدة للتعامل مع الضاحية الجنوبية لبيروت. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. دعا النائب العمالي إد هيوزك إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية بعد تعديل صفقة الغواصات لتشمل 3 غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا. وقال هيوزك أن هناك شكوكا حول قدرة الولايات المتحدة على تسليم الغواصات في المواعيد المعلنة، داعيا إلى البحث عن بدائل ووضع خطة احتياطية. في المقابل، أكد وزير الصناعات الدفاعية بات كونري تمسك الحكومة بالاتفاقية، ويتزامن ذلك مع إطلاق تحقيق مجتمعي يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس بدعم من نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية. وقال النائب المستقل أندرو ويلكي أن الاتفاقية افتقرت إلى الشفافية والنقاش العام رغم كلفتها الباهظة. من جهته، قال رئيس لجنة التحقيق والوزير العمالي السابق بيتر غاريت أن الهدف هو المراجعة هو إتاحة الفرصة للأستراليين للمشاركة في النقاش حول الاتفاقية.
1: And to provide the opportunity for Australians right across the political spectrum and from all walks of life. Now, the irony is that we are launching a public inquiry in Parliament House where there has been no substantive debate about AUKUS at all. And so it's consequent upon us and the other commissioners standing with me that we provide that opportunity for Australians.
0: سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24 دولارا و 95 سنتا إلى 26 دولارا و 44 سنتا في الساعة. ورحب وزير الخزانة جيم تشارمز بالقرار، معتبرا أنه يعكس إدراك لجنة العمل العادل لضغوط المعيشة التي يواجهها الأستراليون. هذا ورحبت النقابات العمالية بقرار لجنة العمل العادل برفع الحد الأدنى للأجور، معتبرة أنه سيساعد أصحاب الدخل المنخفض على مواجهة ضغوط المعيشة.
2: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021.
0: في المقابل، حذرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من أن الزيادة ستثقل كاهلة بعض الشركات الصغيرة وقد تدفع إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين.
3: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation.
0: أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن عدد سكان أستراليا بلغ رسمياً 28 مليون نسمة، ومشيراً إلى أن نحو 3/4 النمو السكاني يعود إلى الهجرة. وأوضحت رئيسة قسم الديموغرافيا في المكتب بيدارتشو أن عدد السكان ينمو بمعدل يبلغ نحو 1.6% سنويا في وقت سجلت فيه أستراليا أدنى معدل للخصوبة في تاريخها.
4: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
0: هذا وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان أستراليا قد يبلغ 30 مليون نسمة بحلول عام 2031. وفي تطورات الشرق الأوسط، تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان في وقت اختتمت فيه في واشنطن أعمال الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. وأفادت مصادر لبنانية بأن الوفد اللبناني أطلع الرئيس جوزيف عون هاتفيا على نتائج المحادثات التي شارك فيها عن لبنان المبعوث الرئاسي سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، فيما مثل إسرائيل السفير يحيئيل لايتر بوساطة أمريكية. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا خيار غير التفاوض، مؤكدا أن إنهاء الحرب يحتاج إلى الشجاعة والحكمة. أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري فطالب بأن يكون أي وقف لإطلاق النار شاملا من الجانب الإسرائيلي لضمان التزام حزب الله. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل ولبنان قادران على التوصل إلى اتفاق، معتبرا أن حزب الله يشكل العقبة الرئيسية أمام ذلك. في المقابل دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العمليات العسكرية في لبنان مؤكدا مواصلتها لضمان أمن سكان شمال إسرائيل.
5: We are continuing to deepen our operational activity on the ground in southern Lebanon and are eliminating Hezbollah strongholds. Hezbollah is on the run. We are determined to restore security to the residents of the north, just as we did for the residents of the south.
0: وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عما سماه معادلة جديدة في التعامل مع حزب الله، قائلا إن إسرائيل سترد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا تعرضت مدنها الشمالية لهجمات. وأفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة لنتنياهو محذرا من أن الغارات الإسرائيلية قد تقوض الجهود الدبلوماسية. وفي بيروت يسود الخوف بين السكان الذين يحاولون الفرار من المناطق المستهدفة، وهذا ما عبرت عنه أصوات النازحين.
6: قاعدين كنا بالضاحية.
7: We were in the south, and when they threatened it, we fled. I don't know where we'll go. The situation isn't good, and it's not normal to be under constant threat and targeting. Israel is bombing civilian and military targets. Everything.
0: وأعلنت الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروعها في صيدا والضاحية الجنوبية بعد مقتل طالبين خلال عودتهما إلى جنوب لبنان، كما قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة المروانية، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى منذ 2 آذار مارس ارتفعت إلى 3433 قتيلا و10,395 جريحا. وفي ظل ترقب نتائج الاتصالات الأمريكية مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك مؤشرات على استعداد إيران لمناقشة ملفات كانت ترفضها سابقا. وواجه روبيو انتقادات من سيناتورات ديمقراطيين خلال جلسة استماع في الكونغرس، مؤكدا أن إيران مطلوب منها وقف التهديدات ضد السفن التجارية وإعادة فتح مضيق هرمز.
8: they will have to reopen the streets. If they refuse to do so, then we have other options available to us, but we would prefer to negotiate the opening of this, which means
9: tell us about the negotiations. What do you need from them in order to get the strait reopened? We need the strait reopened tomorrow.
8: Well, what needs to happen is very simple. They need to announce that they will no longer fire on commercial ships that are going through or threaten to fire on ships, because in many cases, ships just won't move.
0: في أخبار الرياضة، يواجه منتخب إيران لكرة القدم مشكلة في الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك والولايات المتحدة قبل أيام من انطلاق كأس العالم. وقال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج أن البعثة ستغادر إلى إسبانيا ثم إلى المكسيك، متوقعا الحصول على التأشيرات خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أن الحرب والأوضاع الاقتصادية في إيران أربكتا استعدادات المنتخب الإيراني. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد زخات مطر 15 درجة، برزبن مشمس 25، بيرث احتمال هطول أمطار 18، ملبون زخات مطر تخف تدريجيا 15، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
3: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
4: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
5: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
6: كأس العالم في دقيقة. هل تتخيلون أن كأس العالم 2026 سيكون الأكبر في تاريخ البطولة؟ لأول مرة سيشهد المونديال مشاركة 48 منتخباً في نظام موسع يسجل أكثر من 104 مباراة، وسيقام بتنظيم ثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مع تطبيق قواعد جديدة تسرع إيقاع اللعب مثل تحديد وقت التبديلات وتسريع الرمي وركلات المرمى. نسخة تعد بمستوى تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
7: شكرا لك سناء. عم تسمعوا Good Morning أستراليا على SBS عربي. اليوم 3 حزيران يونيو، يعني محليا شغلت أستراليا بخبر رفع الحد الأدنى للأجور لثلاثة ملايين عامل بيشتغلوا على المينيموم ويج في خطوة لاقت كتير ترحيب من الحكومة. عم نحكي عن 4.75%

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: بين إسرائيل وحزب الله ووقف استهداف بيروت مقابل امتناع الحزب عن إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل. التطورات الميدانية استمرت بوتيرة متسارعة. الجيش الإسرائيلي واصل قصف أهداف في جنوب لبنان بما في ذلك في محيط صور، أصدر أوامر إخلاء لعدد من القرى الجنوبية فيما أعلن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان. حزب الله يؤكد استهداف قوات إسرائيلية في الجنوب معلنا تمسكه بوقف إطلاق نار شامل لا باتفاقات جزئية. هل تنجح الحكومة اللبنانية في استثمار هذا الحراك الدبلوماسي للدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار؟ ما هو هامش المناورة المتاح أمام الدولة اللبنانية في ظل استمرار المواجهة العسكرية وتشابك الملفات الأمنية؟ نناقش كل هذه التفاصيل الشائكة مع ضيفنا لهذا الصباح من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا فيك أستاذي الكريم على SBS عربي. أهلا
4: بك أستاذ
3: صالح، تحية
4: لك وللجمهور الكريم.
3: يعني بداية نرى المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين يجلسون إلى طاولة الحوار في واشنطن ليس للمرة الأولى وإنما للمرة الرابعة. الغارات والاشتباكات تتواصل في جنوب لبنان، وحتى يعني مسيرات حزب الله تصل إسرائيل. كيف تقرأ يعني هذا التناقض بين المسار السياسي في واشنطن والواقع الميداني اليوم؟
4: نعم صحيح، يعني استمرار المعارك كان أيضا مثير للقلق من اتساع الدائرة مرة أخرى، لكن يعتقد بأن يعني كلا الطرفين سواء حزب الله أو إسرائيل يعني التزموا بقدر من ضبط النفس. صحيح أن هناك قتلى وهناك هجمات من الجانبين ضد الطرف الآخر، لكن المحصلة النهائية تشير إلى نوع من ضبط النفس، بمعنى أنه الهجمات من جانب إسرائيل كانت في وتيرة أقل وكانت في يعني إطار جغرافي يعني يعتقد بأنه كان متوقعا، أي أنه يعني في الجنوب. صحيح أنه بعض الهجمات كانت قريبة من العاصمة أو الضاحية، لكن في النهاية أيضا حزب الله أيضا يعني يبدو أنه امتنع عن توسيع نطاق الضربات، وهذا ربما ما شجع الإسرائيليين على تخفيف القيود في شمال إسرائيل والسماح بعودة الدراسة وما إلى ذلك، وهذا يشير إلى نوع من التهدئة. هذا يعني لا يتناقض مع الجولة الحالية، بالعكس يعني أعتقد أنه الجولة الجديدة أو الرابعة من المحادثات بين السفيرين الإسرائيلي واللبناني هنا في واشنطن يعني هي جزء يستكمل به المفاوضون يعني توصل إليها الرئيس دونالد ترامب وخبط التصعيد بين الطرفين. وكان هناك تصريح يعني مشجع نسبيا من قبل مسؤول لبناني بأن المحادثات ستبحث تعزيز وقف إطلاق النار الهش الحالي، وذلك سيكون من خلال نهج تدريجي، بمعنى أنه ستكون هناك مناطق تجريبية يختبر فيها كل طرف الآخر، مناطق جغرافية محددة تتوقف فيها الأعمال القتالية، تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا وينتشر بدلا منهم جنود لبنانيون وصولا إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان. هذا على الأقل ما يقترحه اللبنانيون. لا نعرف ما إذا كان الإسرائيليون سيقبلون بهذا الأمر، أما أنهم يعني سوف يواصلون تحدي الواقع الجديد ويحاولون استغلال سيطرتهم على قلعة شقيف أو ما تسمى ببوفورت باللغة الإنجليزية، بأنها يعني جزء من محاولة فرض النفوذ واستخدام

0: استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع الجانب اللبناني.
1: تحسين الموقف التفاوضي، يعني نرى الحكومة اللبنانية very invested، يعني تدعم الحل التفاوضي، وحتى يعني أصوات من داخل لبنان تعرف تعلم هناك استقطاب يعني كبير في الشارع اللبناني، بينما من يؤيد الخط الرسمي وخط المفاوضات وآخر يرى أنه حزب الله هو القادر فقط على ردع اعتداءات إسرائيل، ولكن البعض يرى أيضا أنه الرئيس الأمريكي بإعلانه لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وطبعا نعلم الحزب مصنف كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة، لم يسبق لأي إدارة أمريكية أن تواصلت مع الحزب بشكل مباشر، ولكن البعض يرى في هذا التحرك الأمريكي وفي تصريحات ترامب بوش أو بوست للحكومة اللبنانية، دعم لموقفها أن التفاوض قادر على التوصل إلى نتيجة ما، ولكن يعني على الأرض الواقع أكثر تعقيدا. يعني هل تعول اليوم أستاذ طارق على دور فعلي يمكن أن تلعبه الدولة اللبنانية أو لبنان الرسمي في هذه المرحلة الحساسة، أم أنه على الأرض يبقى القرار بيد حزب الله؟
0: يعني طالما وجدت إسرائيل على الأراضي اللبنانية سيكون دائما هناك ذريعة لدى حزب الله بأن يعني يجب تحرير الأرض ولن نسلم السلاح إلا بعد خروج إسرائيل تماما من الأراضي اللبنانية، وهذا يعني ما يدعونه أو يقولونه على الدوام. في المقابل يعني قد تجد الحكومة اللبنانية يعني صعوبة في الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية أيضا بمحاولة نزع السلاح في الفترة الحالية من دون يعني أن يكون لديها دعم كبير، دعم تسليحي ودعم وإجماع وطني داخلي، وهذا في حقيقة الأمر يعني عملية صعبة بحكم أنه يعني قوات حزب الله يعني عمليا هي أقوى من الجيش اللبناني، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى اندلاع حرب أهلية. لذلك أعتقد أنه أولاً يجب أن على الجانب الأمريكي الضغط على إسرائيل، ومن ثم حينما تخرج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها ومن خلال هذه العملية التدريجية التي تصفها الحكومة اللبنانية الآن بأنها يمكن أن تساهم فيما بعد عملية التوافق، وهذا لن يتم إلا أيضاً من خلال وجود اتفاق أشمل بين إيران وبين الولايات المتحدة، لأنه من دون هذا الاتفاق ستظل إيران بحاجة لتواجد حزب الله كشوكة في حلق إسرائيل أو في خصر إسرائيل تستخدمه حينما تشاء، لأنه لا توجد ثقة بين الأمريكيين والإيرانيين ولا بين الإسرائيليين والإيرانيين.
1: إذن لا ترى الفصل ممكن؟
0: توصل إلى اتفاق.
1: نعم، إذا لا ترى الفصل واقعي،
0: لا الفصل غير ممكن.
1: مع أن واشنطن يعني بتصريحات حتى مارك روبيو يعني تحاول أن تصر على هذا الموقف أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منفصلة على الملف الإيراني، وطبعا طهران تربط بين المسارين كما أشرت حضرتك، إذا يعني ترى هذا الملف ملف واحد. طب في حال يعني نجحت هذه الجولة لديكم في واشنطن في التوصل إلى وقف إطلاق نار أكثر استقرارا، لأنه الوقف وقف إطلاق النار الحالي يبدو أكثر شاشة يعني من أي وقت مضى، شو التحديات برأيك اللي راح تواجه الحكومة اللبنانية؟ يعني ذكرت هيك بشكل موجز أنه في حال أصر الجيش اللبناني على التدخل في مثلا جنوب لبنان نشر القوات، وهو ما تسعى إليه الحكومة بشكل رسمي، يعني هل ترى الانزلاق إلى سيناريو مواجهة أهلية دامية ممكنا، أم أنه بالنهاية حزب الله سيتعاطى مع المعطيات الإقليمية الأوسع و سيلتزم يعني باتفاق مستدام كما يعني صدر من تصريحات عن مسؤوليه السياسيين في لبنان؟
0: يعني يمكن أن يلتزم، ولكن أولا يجب إنهاء الصراع الأساسي بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر، هذا هو الأساس الصراع في المنطقة، وحزب الله هو مجرد فرع في شجرة هذا الصراع، وهذا الفرع هو أقوى ما لدى إيران وأقرب يعني جبهة يمكن أن تفتح على إسرائيل بالنظر لقرب المسافة، وانطلاق الصواريخ من لبنان إلى إسرائيل لا يستغرق سوى دقائق قليلة، وبالتالي تكون إمكانية صده أصعب. وكما رأينا أنه حتى الإسرائيليون واجهوا مشكلة في مواجهة بعض الطائرات المسيرة قليلة التكلفة والتي أدت إلى مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين، ولم يجد الإسرائيليون بدا من مواجهة هذه الطائرات سوى بالتصعيد. لذلك أعتقد أنه يعني هذا الجزء يجب الانتهاء منه أولا، وبعد ذلك في إطار استقرار في المنطقة ككل ووجود نوع من الاطمئنان، يمكن فيما بعد أن تستجمع الحكومة اللبنانية قواها بدعم دولي وتذهب في طريق يعني محاولة إقناع حزب الله من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري بجهد منسق مع الدول العربية أيضا لإمكانية البدء في يعني نزع سلاح حزب الله تدريجيا، ولكن هذا لم يتم ربما إلا بعد يعني وضع حدود في العلاقة بين إسرائيل وبين لبنان، بمعنى ترسيم الحدود، تحديد اتفاقات بينهما بعدم الاعتداء، بضمانات أمريكية قوية وبقرارات من مجلس الأمن. هذا يمكن أن يطمئن يعني حزب الله بأنه لن يكون عرضة لاعتداءات جديدة من جانب إسرائيل. الأمور يعني يجب أن تسير في الجانبين، يجب على إسرائيل التحلي بضبط النفس، عدم القيام بهجمات مستمرة، لأن إسرائيل كما رأينا دائما تذهب لتقتل وتقتل القيادات في حزب الله أو حتى من الجماعات الأخرى الموجودة في لبنان، سواء كانت فلسطينية أو حماس أو غيرها. هذا السلوك يجب أن يتوقف، وإلا فإن أنت تعطي ذريعة لحزب الله بأنه سيقوم بالهجوم لأنه يحاول أن يرد ويقول أن الأراضي اللبنانية تنتهك ويجب أن نقاتل لأن الجيش غير قابل على القتال. يجب أن تفعل الولايات المتحدة أمرا جديا لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية. إذا حدث ذلك واستمر لفترة من الوقت واطمأن الجميع أن الأراضي لا تنتهك، حينها لن يكون أمام حزب الله ذريعة إلا أن يستجيب للرأي العام اللبناني والقوى جميع القوى اللبنانية التي تجمع على أن حزب الله هو يخدم الأجندة الإيرانية ولا يخدم الأجندة الوطنية اللبنانية. حينها سوف تتغير الأمور تماما، وأعتقد أنه من خلال تنسيق عربي وتنسيق دولي وقرارات من مجلس الأمن يمكن أن تتحول الأمور، ولن يجد حزب الله بد سوى من أن يسلم سلاحه وينخرط في العملية. يعني هناك طبعا تصورات مختلفة ربما يضعها السياسيون اللبنانيون في كيفية يعني انخراط حتى قوات حزب الله في الجيش اللبناني، أن تكون جزءا من الجيش اللبناني، والكل يعلم أنه حتى الجيش اللبناني الحالي به نسبة قد تصل إلى 40% من الشيعة اللبنانيين، وهما جزء أصيل من اللحمة اللبنانية والطيار الوطني في لبنان. لذلك أتصور أن يمكن من خلال هذه التصورات بالإضافة إلى أشياء أخرى يجب أن يطمئن لها أيضا الشيعة في لبنان والذين يعتمدون أو ظلوا يعتمدون على المساعدات الإيرانية، على الخدمات الاجتماعية، على البنوك التي كانت تقدم مساعدات للفقراء. هذه الأمور يجب أيضا أن تحل، لأنه يعني أن نفصل النسيج الاجتماعي تماما عن الدولة اللبنانية ونتركهم كفقراء أو محتاجين أو يقوم حزب الله وإيران من خلفه بهذا الدور، هذا أيضا يجب أن ينتهي، وأن تكون هناك مسؤولية مجتمعية للحكومة اللبنانية بمساعدة الدول العربية بمساعدة المجتمع الدولي حتى ينتهي هذا الملف تماما، وهو كما قلت مشروط وقف انتهاكات إسرائيل للأراضي وللسيادة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا على هذا التحليل القيم، الأستاذ طارق الشامي انضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. شكرا جزيلا لوقتك معنا على اس بي اس عربي.
0: شكرا لك استاذ
1: فارس،
0: شكرا على
1: الاستضافة. إذن الآراء الواردة في هذا اللقاء تعبر عن صاحبها وليس بالضرورة عن اس بي اس عربي، وجزء من تغطية أوسع لمجريات الأحداث في الشرق الأوسط مع مجموعة من المحللين السياسيين في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة وحول العالم. ميدانيا كانت إسرائيل اتهمت حزب الله بمهاجمة مواقع حدودها الشمالية لترد بدورها بقصف مكثف على جنوب لبنان، وتعرضت مدينة صور تحديدا لموجة جديدة من القصف الإسرائيلي المكثف. إسرائيل تقول أنها تكثف هجماتها ضد حزب الله في مساحات واسعة من الجنوب في محاولة لوقف الحرب عن إطلاق مسيراته وصواريخه باتجاه إسرائيل. حزب الله أعلن أنه هاجم قوات إسرائيلية في جنوب لبنان المحتل، لكنه لم يعلن عن هجمات له في إسرائيل. الجيش أيضا كان الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان وأنذر مواطني النبطية في الجنوب تحديدا بإخلائها والتوجه شمال نهر الزهراني الذي يبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود. تجد الإشارة أيضا إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين بينهم 39 من الطاقم الطبي والتمريض والإداري في مستشفى جبل عامل أحد أكبر مستشفيات صور وأقدمها. في هذه التغطية أكيد تتواصل على SBS عربي. بعد الموجز نستمع إلى حلقة أنت والقانون، خليكم معنا.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران وافقت على بحث جوانب نووية كانت ترفض مناقشتها. وطهران تعلن إعادة فتح نظام التصاريح أمام السفن الراغبة في العبور عبر مضيق هرمز بعد أشهر من القيود التي فرضتها على الملاحة في الممر الاستراتيجي. وانتهاء المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الخارجية الأمريكية ضمن الجولة الرابعة من المفاوضات قبل نحو ساعة ونصف من الوقت المفترض لها، والوفد اللبناني يطلع الرئيس عون عبر الهاتف على مجرياتها. وبدفع من الهجرة، عدد سكان استراليا يبلغ 28 مليون نسمة. وحكومة ولاية فيكتوريا تدخل قوانين جديدة لتعزيز الرقابة على عمليات أطفال الأنابيب بعد سلسلة من حوادث الخلط بين الأجنة. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لSBS Chill على تطبيق SBS Audio App. تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
0: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
3: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
0: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
4: شوكت يعني أخذت الصدمة.
0: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
4: فهي صفحة معنوية.

جولة على حالة الطقس اليوم 3 حزيران يونيو، بلش هنا في ملبورن أمطار متفرقة و15 درجة. ننتقل إلى سيدني، أجواء مشمسة يعني كليا ما في أمطار اليوم، 21 درجة مئوية. بريسبن عاصمة كوينزلاند كمان أجواء مشمسة و26 درجة. باث غربا غائم جزئيا 18 درجة. في الجنوب أدريد عاصمة جنوب أستراليا أجواء ماطرة اليوم 15 درجة. هوبارت عاصمة تازمانيا أمطار متفرقة 15. في أقصى الشمال في داروين اليوم يعني غائم جزئيا، تنقشع الغيوم تدريجيا يتحول إلى صحو، 31 درجة مئوية مع ساعات الظهيرة. نختتم هذه الجولة بكامبرا، اليوم أجواء ماطرة و13 درجة مئوية.

0: في جولتنا الرياضية الثانية في كرة القدم تحديدا، وكمان مرة منذكر أنه كل مباريات كأس العالم تنقل مباشرة على SBS، وبتقدروا تحضروها بأي وقت على SBS On Demand بمشاركة طبعا السكروز وثمانية منتخبات عربية. وما تنسوا كمان بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني، رح نسمع حلقات تباعا. الجمعة رح نسمع كمان حلقة كنا افتتحنا هذا البودكاست في موسمه الثاني مع ريان برهوم، وحلقة منتخبي تونس والجزائر. منتخب السكروز عم بيواصل الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق الكأس في أمريكا الشمالية. المدرب توني بوبوفيتش أكد ثقته الكبيرة بالمجموعة الشابة، وأشار أن المنتخب الحالي أكثر جرأة وخبرة مما كان عليه في مونديال 2022. الأنظار تتجه إلى قائد الفريق ماثيو رايان إلى جانب جاكسون إيرفاين ونستروي إيراكاندا، بينما ينتظر الجمهور الظهور الأول في المنتخب مع السوكروز بمنصة عالمية كريستيان فولبيتو بعد انتقاله رسميا لتمثيل أستراليا دوليا. تفتتح أستراليا مشوارها المونديالي بمواجهة تركيا ب 13 حزيران يونيو. بكرة القدم النسائية، أصداء خسارة الماتيلدز نهائي كأس آسيا أمام اليابان بعدها حاضرة، مع أن الأداء كان قوي الحقيقة وجيد، وبرزت ألانا كينيدي كإحدى أبرز نجمات الماتيلدز بعد مستويات لافتة قدمتها في البطولة القارية. بالرقبي بعدنا عم نستنى المباراة الثانية من State of Origin، وفي أخبار رقبي أيضا ملبن ستورم عم بيعيش موسم متقلب مع استمرار المدرب الأسطوري كريغ بيلامي على رأس الجهاز الفني. يواصل القائد قائد الفريق هاري جرانت قيادة فريقه في محاولة العودة إلى أجواء المنافسة، وأن يكون ملبن ستورم حاضرين في المراكز المتقدمة. زي ما تعودنا كل أربعاء عنا حلقة جديدة من بودكاست أنت والقانون. حلقة هذا الأسبوع مع الزميلة كوثر الحنبوري، وناقشت فيها تخفيض الحكومة الفيدرالية مؤخرا لتمويل المحامين المستقلين للأطفال. كيف ممكن تأثر هالتخفيضات بالتمويل على الأطفال المشاركين في نزاعات أو يعني منخرطين أو جزء من نزاعات الوالدين وقضايا العنف الأسري؟ المحامية أحلام حجازي أجابت على أسئلة كوثر.
1: أنت والقانون.

0: خفضت الحكومة الفيدرالية مؤخراً تمويل المحامين المستقلين للأطفال. كيف يمكن أن تؤثر هذه التخفيضات في التمويل على الأطفال المشاركين في نزاعات الوالدين وقضايا العنف الأسري؟ وما المخاطر المحتملة إذا تمكن عدد أقل من الأطفال من الوصول إلى المحامين المستقلين؟ أنا كوثر الحنبوري حملت الأسئلة ذات الصلة إلى الأستاذة أحلام حجازي المتخصصة في شؤون العائلة في هذه الحلقة من بودكاست أنت والقانون. فأوضحت أولاً:
1: صباح الخير. اليوم بدنا نحكي بموضوع كتير مهم، because recently كان في cutting funding. فالدولة طلعت new budget، ومن ضمن المصاري اللي عم the cut that they've made is ICO، اللي نحن بنقول بالإنجليزي Independent Children's Lawyer، أو المحامي اللي بيتوكل من ضمن المحكمة للطفل.
0: نعم، شو الدور يلي بيعمله المحامي للأطفال وليش دوره مهم جدا بإجراءات قانون الأسرة؟
1: هو مهم. الدار ICO مثل ما بنقوله بالإنجليزي The Independent Children's Lawyer كتير مهم. كتير عالم بيفكروا انه الولد هو بيوكل المحامي. اول شيء هذا المحامي بيتوكل من ضمن المحكمة، especially لما بيكون في قضية في عنف أسري او في اختلاف كتير قوي بين الام والبي. مثل ما بنحكي وحكين بفكرة الثانية، اهم شيء بالنسبة للقانون الأسرة بأستراليا هو حماية الولد أو the best interest of the child. الأهم شغلة للمحكمة إنه هذا صوت الطفل يوصل، وعشان هو تحت السن بشكل عام ما بيوكل محامي عن نياب نفسه، فالمحكمة هي بتوكل المحامي، والمحامي بيقدر يوصل صوت الولد للقاضي بقضية كتير صعبي.
0: أستاذي، كيف ممكن عم تأثر هالتخفيضات على الأطفال المشاركين بنزاعات الوالدين، خصوصا القضايا الحساسة يعني وقضايا العنف الأسري؟
1: للأسف نحن عم بنشوف تقريبا كل جمعة تأثير الفشل اللي كلنا عم بنحسه إسا، مش عم نقدر نحمي العيال اللي لازم نحن نحميهم. للأسف كان في عائلة من فترة قصيرة كمان it was a very sad tragic loss of life، وكان في عنف عائلي بهالعائلة. بس أهم من هيك، بكتير عالم especially بمجتمع العربي بيفكروا إنه القانون بأستراليا هو بيحمي المرأة أكثر ما هو بيحمي الزلمة. مثل ما حكي قبل المرة، قانون الأسري خاص ناس، أهم شيء أفضل شيء عنده هي حماية الولد. لما نحن عنا قضية، عنا system it's already under pressure، اللي هو the system of the family court system، وعم بنقام من الفاندينج، نحن عم بنحط pressure زيادة مش بس على السيستم على المحاكم بس كمان على العيال. what that means صوت الطفل مش رح تسمعه المحكمة. فلما عنا احنا قضية for example البي بيعتبر انه الام عم تدعي عليه او تحسب انه البي عم يعتدي عليها، اهم شيء نأكد ان المحكمة عم تاخد القضية بكاملة، ودي اني واي تنكمل القضية هي تنأكد انه محامل الطفل موجود وهو بيقدر يعطي رأيه للمحكمة.
0: بالحالات يلي بتتضمن قضايا مزاعم عن العنف الأسري، شو الدور يلي بيلعبه المحامي المستقل للأطفال لضمان حصول المحكمة على جميع المعلومات ذات الصلة بظروف الطفل؟
1: مثل ما قلنا من فترة قصيرة، يعني من 6 سنة غيروا القانون وأكدوا صار واجب على ICO اللي هو المحامي للطفل يحكي مع الأطفال. It doesn't matter قد عمر الأطفال، so even إذا الولد عمره 2 سنين 3 سنين أو 15 سنة، صار في واجب على Independent Children's Lawyer يقعدوا يحكوا مع الأطفال. أكثر من هيك، يمكن لما نحن بدنا نتطلع قضية كاملة بدنا نتطلع على الإثبات اللي موجود للمحكمة. الICO بتأكد إنه مش بس رأي الولد موجود للمحكمة، بس كل أثار تاريخ الولد موجود للمحكمة. so for example إذا نحن بدنا نشوف هذا الطفل كان عم بيروح على المدرسة، هذا الطفل كان في شكوى ضد الأهالي بالدي سي جي، كان في عنف عائلي عم بتأثر على الولد، المحامي الطفل واجبه القانوني يقدم كل هالأدلة للمحكمة. مش المحكمة مش عم تاخد تنقل مثل ما قلت رأي الأم والبي اللي هن يمكن يكون عندهم كره او معصبين من بعضهم. So بدهم they want to make the other one look worse. دار المحامي للطفل بيأكد انه especially لما في عنف عائلي انه كل الادله اللي موجوده قدام المحكمه تقدر المحكمه تاخذ قرار بمصلحيه الطفل.
0: نعم استاذة احلام، شو المخاطر المحتمله اذا صار في عدد اقل من المحامين يوصلوا راي الطفل بسبب قيود التمويل؟
1: يعني للاسف بنخاف من the outcome of this decision. للاسف مثل ما عم بنشوف ما فينا نحط الملامة على القاضي أو على المحكمة specifically because there's a lot of cases وفي ضغط كتير على المحاكم already. لما نحن عم نعمل أكهاء لهذه السيستم اللي موجودة تتحمي العيال especially العيال اللي متأثرة بالعنف الأسري، لكن نحن لازم نتقبل واقع هالشيء إنه ممكن العيال اللي بحاجة لمساعدة هن صوت المحكمة ما تسمعون، والمحكمة للأسف تاخد قرارات مش بمصلحة الطفل مثل ما هن قدروا ياخدوا لما كان المحامي موجود.
0: يعني من المحتمل أنه تأثر هالتخفيضات في التمويل بشكل غير متناسب على العائلات الضعيفة بما في ذلك اللي بيعانوا من العنف الأسري.
1: أكيد العائلة هي أساس المجتمع كله، وفي ضغط كتير على الأهالي وفي ضغط كتير على كل العالم really. زي نحن وفي ضغط على السيستم للأسف. زي نحن لما عم نحكي إنه there's a vulnerable part of society اللي هو واجب القانون يحمي هالعالم، لما نحن عم نعمل cuts to funding of already a tight system، لكن للأسف نحن عم نأكد بالنسبة لرأيي الشخصي نأكد إنه هؤلاء العيال اللي بحاجة لحماية مش رح نقدر نحميهم.
0: بالختام حديثنا معك، شو الرسالة اللي بتحب يفهمها صانعو السياسات والمجتمع حول أهمية تمويل الخدمات بشكل كافي حتى تمثل مصالح الأطفال في نظام قانون الأسرة؟
1: بدي أكد شيء، وبدي كل المجتمع اللي كل العالم اللي عم تسمعنا اليوم، وبدي أعد أكد مثل ما حكي ب other segments إنه نحن أهم شيء عنا بكل الشغل اللي بنقدمه بالفاميلي كو هو مصلحة الطفل. صوت الطفل لازم نسمعه كمجتمع العربي وكمجتمع أسري، عشان هذا الولد اللي عم يدفع ثمن العنف الأسري اللي عم بيصير إسه. إيبن إذا نحن بنحس إنه الولد مش عم يسمعنا أو نحن مش عم بنهاجم الولد بطريقة شخصية، لما نحن عم بنقلل من احترام أو عم بيصير في عنف عائلي بالعائلة بالأسرة، هذه عم بتأثر على نفسية الطفل إسا وبالمستقبل. دورنا كمحاميين وكأهل وكعالم بالمجتمع عايشينه نأكد إنه كل شيء اللي عم نعمله لحماية الطفل، كوز الطفل هو اللي رح يدير باله علينا بالمستقبل. نعم. It's very important to make sure that they are protected and their voices are heard.
0: أستاذة أحلام حجازي، المحامية المتخصصة في شؤون العائلة، شكرا لك من SBS عربي، شكرا لهالمداخلة القيمة. شكرا. إشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم استشارة محام أو خبير مستقل، ذلك أن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
0: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن أشهر لقطة جدلية في تاريخ كأس العالم حدثت عام 1986 في مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟ سجل اللاعب الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفاً بيده دون أن يلاحظه الحكم. لاحقاً قال مارادونا: إن الهدف جاء بيد الله، بينما اعتبره كثيرون هدفاً مثيراً للجدل وغير قانوني. لكن المفاجأة أنه في نفس المباراة سجل مارادونا هدفاً آخر يعد من أجمل أهداف كأس العالم بعدما راوغ عدة لاعبين من منتصف الملعب. بين الجدل والإبداع بقيت تلك المباراة من أشهر لحظات المونديال في التاريخ. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
6: بتمنى كمان تتصفحوا موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وبدأت الحلقات تباعا من الموسم الثاني من العرب والكرة، تكون موجودة على موقعنا الإلكتروني. اسمعوها، شاركوها مع الأصدقاء هون في أستراليا وأيضا في أوطاننا العربية. من أبرز أخبار أستراليا من امبارح الحقيقة قرار لجنة العمل العادل Fair Work Commission رفع الحد الأدنى للأجور 4.75% في خطوة رح يستفيد منها حوالي 3 ملايين موظف وعامل من الأقل أجرا في أستراليا. بين ترحيب النقابات العمالية برفع الأجر الأدنى صار 1004 دولارات، منظمات تجارية حذرت الحقيقة من عواقب هذا القرار على أصحاب المصالح الصغيرة تحديدا. هذا الموضوع كانت الزميلة هناء ياسين ناقشته بالتفاصيل، بتلاقوا التقرير موجود على موقعنا الإلكتروني. الساعة الثانية شارفت على النهاية من Good Morning أستراليا، ما زال في جعبتنا الكثير، خليكم معنا. طبعا على رأس الساعة زي ما تعودنا بنسمع كمان نشرة إخبارية مفصلة والأخبار كثيرة، وأيضا منكمل في أجواء المونديال والحماس المونديالي، وتقرير للزميل علاء التميمي عن احتفال واحتفاء الجالية الأردنية هون بملبن بمنتخب النشامة، المنتخب الأردني اللي تأهل إلى كأس العالم لينطلق في 11 حزيران يونيو لأول مرة في تاريخه. أنا كمان عندي حلقة من بودكاست العرب والكرة حول هذا الموضوع تحديدا بين الأردن وهالفرحة المونديالية اللي كانت معدية، وطبعا وصلت إلى كل أنحاء العالم وين ما في أردنيين، وبالطبع إلى أستراليا، إلى كل المدن والبلدات والقرى اللي عايشين فيها أردنيين هون أكيد احتفلوا وانتشوا بهذا التأهل اللي جاء لأول مرة وما إجا فجأة الحقيقة، يعني سنوات وسنوات من الانتظار، خيبات الأمل، أوصلت النشامة أخيرا إلى مصاف النجوم في كأس العالم. في عنا حلقات كمان مع جورج غرام عن منتخبات خليجية، السعودية وقطر، طبعا حلقة أسود الأطلس مع سناء وهيب، حلقة أسود الرافدين مع سليم الفهد اللي بنوجهله تحية كتير كبيرة. فالحلقات كتيرة، ما تركنا منتخب عربي تأهل إلا وعملنا له حلقة، فبتمنى تنال هذه الحلقات وهذا الموسم على إعجابكم. خلينا نقولكم كمان أنه الاستماع إلينا في الساعة الثالثة والأخيرة حصرا عبر وسائل الاستماع الرقمية. أنا عادة بحب أسمع كثير إذا أنا بالبيت على قناة 304 على التيفي، بشغل التيفي وبعدين حسن بيستغرب أنه وين الصورة، وتبقى له هذا راديو، شرحت له 100 مرة أنه هذا راديو، بس لحسن الحظ هلأ عم بطلع صور ومقاطع فيديو من أستراليا. إذا أنتوا بالسيارة أكيد عم تسمعونا على DAB+. إذا أنتوا بالبيت ممكن عندكم كمان جهاز الراديو المنفصل، وإذا أنتوا من الناس اللي بحبوا الأب والسمارت فونز اسمعونا على SBS أوديو أب. معكم أنا فارس حسن ومحمد الغزي، نترافق سوية حتى 9:00 بتوقيت الساحل الشرقي. للي بيحبوا ماجد المهندس هالأغنية إهداء لكم. بعدها ننتقل مجددا إلى استوديو الأخبار. يسعد صباحكم جميعا، اليوم 3 حزيران يونيو، وصباح الخير لكل اللي هلأ صحي من النوم، وأنيالكم أكيد.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران ويطالبها بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كجزء من اتفاق مبدئي. وانتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الرابعة في واشنطن مع تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ووزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن معادلة جديدة للتعامل مع الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعوات لمراجعة أوكوس بعد إطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي بشأن الاتفاقية الدفاعية. وبدفع من الهجرة، عدد سكان استراليا يبلغ 28 مليون نسمة. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. ونبدأ النشرة في تطورات الشرق الأوسط، حيث تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم استمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار. واختتمت في واشنطن أعمال الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، فيما أطلع الوفد اللبناني الرئيس جوزيف عون على نتائج المحادثات. وقال عون أنه لا خيار غير التفاوض، مؤكدا أن إنهاء الحرب يحتاج إلى الشجاعة والحكمة. أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فطالب بأن يكون أي وقف لإطلاق النار شاملا من الجانب الإسرائيلي لضمان التزام حزب الله. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل ولبنان قادران على التوصل إلى اتفاق، معتبرا أن حزب الله يشكل العقبة الرئيسية أمام ذلك. في المقابل دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العمليات العسكرية في لبنان، مؤكدا مواصلتها لضمان أمن سكان شمال إسرائيل.
1: We are continuing to deepen our operational activity on the ground in southern Lebanon and are eliminating Hezbollah strongholds. Hezbollah is on the run. We are determined to restore security to the residents of the north, just as we did for the residents of the south.
0: هذا وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عما سماه معادلة جديدة في التعامل مع حزب الله، قائلا إن إسرائيل سترد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا تعرضت مدنها الشمالية لهجمات. وأعلن السفير الأمريكي في بيروت أن وقف إطلاق النار الذي أعلن أمس لا يزال ساريا رغم تواصل الغارات والقصف المتبادل. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 48 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات البرج الشمالي وعبا وتبينين في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا مقتل 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين في غارات إسرائيلية قرب مستشفى جبل عامل في مدينة صور. معظم الضحايا كانوا من الطاقم الطبي. وأعلن حزب الله استهداف دبابتي ميركافا ومقر قيادي للجيش الإسرائيلي في البياضة جنوبي لبنان، فيما شنت إسرائيل غارات على دير قانون رأس العين وعدة بلدات جنوبية. هذا ولو الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية، فيما اتهم الطهران إسرائيل بتقويض جهود خفض التصعيد. وفي لبنان وفي ملف إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة، فيما أكد ماركو روبيو أن إيران وافقت على بحث جوانب نووية كانت ترفض مناقشتها سابقا. ونقلت تقارير أمريكية أن ترامب يطالب إيران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كجزء من اتفاق أولي. في المقابل أعلنت إيران إعادة فتح نظام التصاريح أمام السفن الراغبة في العبور عبر مضيق هرمز بعد أشهر من القيود التي فرضت على الملاحة في الممر الاستراتيجي، والذي كان محور مساءلة لوزير الخارجية ماركو روبيو في الكونغرس أمام سيناتورات ديمقراطيين.
2: They will have to reopen the straits. If they refuse to do so, then we have other options available to us, but we would prefer to negotiate the opening of this, which
3: okay,
2: means
3: so tell
2: the
3: us about the negotiations. What do you need from them in order to get the strait reopened? We need the strait reopened tomorrow.
2: Well, what needs to happen is very simple. They need to announce that they will no longer fire on commercial ships that are going through or threaten to fire on ships, because in many cases, ships just won't move.
0: في استراليا دعا النائب العمالي إد هيوزك إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية بعد تعديل صفقة الغواصات لتشمل 3 غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا. وقال هوزيك أن هناك شكوكا حول قدرة الولايات المتحدة على تسليم الغواصات في المواعيد المعلنة، داعيا إلى البحث عن بدائل ووضع خطة احتياطية. في المقابل أكد وزير الصناعات الدفاعية الفيدرالي بات كونري تمسك الحكومة بالاتفاقية، ويتزامن ذلك مع إطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي يستمر 5 أشهر في مبنى البرلمان بشأن اتفاقية أوكوس بدعم من نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية. وقال رئيس لجنة التحقيق والوزير العمالي السابق بيتر غاريت أن الهدف من المراجعة هو إتاحة الفرصة للأستراليين للمشاركة في النقاش حول الاتفاقية.
4: And to provide the opportunity for Australians right across the political spectrum and from all walks of life. Now, the irony is that we are launching a public inquiry in Parliament House where there has been no substantive debate about AUKUS at all. And so it's consequent upon us and the other commissioners standing with me that we provide that opportunity for Australians.
0: وسينظر التحقيق في كلفة وسينظر التحقيق في كلفة الاتفاقية وإمكانية تسليم الغواصات في الوقت المحدد على أن يرفع تقريره النهائي في 1 أكتوبر المقبل. أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن عدد سكان أستراليا بلغ رسميا 28 مليون نسمة، مشيرا إلى أن نحو 3/4 النمو السكاني يعود إلى الهجرة. وأوضحت رئيسة قسم الديموغرافيا في المكتب بيدار شو أن عدد السكان ينمو بمعدل يبلغ نحو 1.6% سنويا في وقت سجلت فيه أستراليا أدنى معدل للخصوبة في تاريخها.
5: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
0: سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24 دولارا و95 سنتا إلى 26 دولارا و44 سنتا في الساعة. ورحبت النقابات العمالية بقرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرة أنه سيساعد أصحاب الدخل المنخفض على مواجهة ضغوط المعيشة.
6: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021.
0: في المقابل حذرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من أن الزيادة ستثقل كاهل بعض الشركات الصغيرة وقد تدفعها إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين.
7: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation.
0: أدخلت حكومة ولاية فيكتوريا قوانين جديدة لتعزيز الرقابة على عمليات أطفال الأنابيب بعد سلسلة حوادث الخلط بين الأجنة. ويأتي ذلك بعد موجة قلق أثارتها كشف حوادث نقلت فيها أجنة إلى مريضات غير مخصصات لهن خلال العام الماضي. وبموجب التعديلات سيمتلك وزير الصحة في الولاية صلاحية إلغاء تسجيل مقدمي الخدمة الذين لا يستوفون متطلبات الاعتماد. وقالت وزيرة الصحة في الولاية هاريت شينغ أن التعديلات الجديدة تهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة.
8: The Victorian government led a review into the standards and processes that enable IVF providers to become registered and accredited. We know that there have been significant shortcomings across the national system, and this is why in accepting those recommendations and implementing changes, we are bringing legislation forward into the Victorian government to ensure that we have really rigorous standards and processes.
0: في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار في التداول اليوم 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم أديلايد زخات مطر 15 درجة، بريسبن مشمس 25، هوبرت زخات مطر 15، بيرث احتمال هطول أمطار 18، ملبون زخات مطر 15، سيدني مشمس في الغالب 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
9: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
12: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
13: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنتر لينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
14: Good morning Australia. أهلا وسهلا بكل اللي هلأ فتحوا الراديو وصار معنا على السمع بهالبرنامج الصباحي اللي ينطلق في تمام السادسة في كل صباح من الاثنين إلى الجمعة ويتواصل معكم حتى التاسعة بتوقيت الساحل الشرقي. يوم الأربعاء 3 حزيران يونيو، الأخبار كثيرة في أستراليا وحول العالم، الجدل حول أوكس وجدوى هذا الاتفاق وهذه الصفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا مثار جدل، وأيضا في مرمى نيران نواب عماليين حتى يعني ونقابيين وحتى نواب مستقلين يحاولون وضع ضغوط على الحكومة لإعادة النظر في هذا الاتفاق لقيمته تتجاوز 360 مليار دولار. ليش الجدل يثار الآن؟ لأنه الاتفاق يبدو تغير مرحليا مع الولايات المتحدة ويتضمن غواصات من طراز فيرجينيا مستعملة، وما في غواصات جديدة كما كان الاتفاق في صيغته الأصلية. رح نتابع هذا الموضوع، نتابع أيضا باهتمام رفع الحد الأدنى للأجور بقرار من الفير ورك كوميشن أو لجنة العمل العادل. ابتداء من الشهر المقبل صار المينيموم ويج أو أقل أجر في أستراليا أسبوعيا 1004 دولارات. ترحيب حكومي ونقابي وغضب أو تحفظات من جهة طبعا أصحاب الأعمال التجارية وأصحاب المصالح الصغرى تحديدا، اللي بيعتبروا أنه الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بمزيد من الضغوط على أعمالهم وأيضا على ميزانيات هذه المصالح الصغيرة. في الساعة الأولى توجهنا إلى القاهرة، بالساعة الثانية حكينا مع المحلل السياسي في واشنطن طارق الشامي، وجلنا على أبرز المخرجات المحتملة لجولة مفاوضات رابعة بين

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: نعود الاستماع الآن.
4: من مراسلينا.
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا فارس حسن ويسعدني أن ينضم إلي من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك محمد وتحية صباحية عطرة من ملبورن.
5: تحياتي لك وللسادة المستمعين.
3: أهلا وسهلا. يعني التطورات كثيرة، ولكن دعنا نبدأ بلقاء أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية. رئيس المخابرات يبدو أنه كان حاضرا، يعني لقاء تناول محاور عدة منها أهمية التنسيق مع واشنطن، وحتى تم التطرق إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. كيف تقرأ هذا اللقاء؟
5: لقاء الرئيس السيسي بوفد مصغر أو صغير يعني من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، لكنه وفد مؤثر حيث تكون من إليزابيث كورن رئيسة المؤتمر وويليام داروف الرئيس التنفيذي للمؤتمر، وبحضور كما أشرت مدير المخابرات العامة المصرية. إذن هو لقاء مهم، والأهم من ذلك عندما أنظر إليه كونوا أن آخر زيارة لوفد من المؤتمر للقاهرة ولقاء الرئيس السيسي جرت قبل 10 سنوات من الآن، وبالتالي اعتبر الجميع هنا من المراقبين أن اللقاء يأتي في توقيت استثنائي تشهده الساحة الإقليمية والدولية، وإن هذا المؤتمر يمثل مظلة لعشرات الكيانات ذات الثقل الحقيقي والمؤثر في دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا طالما تحدث المصريون أو من يهتمون بالسياسة عن فكرة اللوبي، فالرئيس التقى بهذا الوفد وأكد له أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وشدد على مقررات الشرعية الدولية وأهمية الاستناد على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشار السيسي إلى اعتبار مهم بالنسبة للمنطقة، كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي. صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن أعضاء الوفد أعربوا عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها مصر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومن جهته أكد السيسي للوفد أهمية خفض التصعيد الحالي في المنطقة ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم. المؤتمر كما هو معروف يمثل عشرات المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، ويعمل على التواصل مع البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية، ويحافظ المؤتمر على العلاقة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ديمقراطية كانت أو جمهورية، كأحد الأصوات المنظمة والمسموعة داخل المجتمع اليهودي الأمريكي، وله حضور وعلاقات داخل واشنطن.
3: نعم محمد، بالتوازي مع ذلك تستضيف القاهرة لقاءات للفصائل الفلسطينية وحتى مجموعة من الوسطاء، يعني في ظل جهود متواصلة لوقف الحرب ويعني ترتيب المرحلة المقبلة، ما هي الملفات التي ستطرح يا ترى؟ وهل يعني اليوم هناك شعور بالقاهرة أنه في فرصة لتحقيق اختراق ما في هذا الملف المعقد؟
5: تترقب القاهرة اليوم الأربعاء وصول، وقد تكون بعض الوصول وفد وبعض الوفود وصلت من الفصائل الفلسطينية، حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية، لجان المقاومة الشعبية، المبادرة الوطنية، والتيار الإصلاحي الديمقراطي في فتح برئاسة محمد دحلان. وتريد القاهرة أن تحرك تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ في احتفال عالمي ووجود شهود ووسطاء ووجود الرئيس ترامب. وبالتالي فإن القاهرة تريد أن لا تفلت هذه الفرصة مرة أخرى وتتسرب من اليد، وإنه المرحلة الأولى

0: دولة تعاني وتريد القاهرة الدخول في المرحلة الثانية. وكانت القاهرة فعلا وجهت دعوة لكل هذه الفصائل لاستكمال المفاوضات المرتبطة مباشرة بالانتقال بإتمام ما لم يحدث أو ما لم يتم تنفيذه من المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية في نفس الوقت. اتفاق غزة موقع منذ أشهر عدة وهو يراوح مكانه، كما وجهت القاهرة الدعوة للوسطاء معها في الاتفاق قطر وتركيا. يستهدف اجتماع الفصائل من وجهة نظر المصرية النظر في التعامل مع خطط إسرائيل للتوسع في غزة، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ظل تبادل اتهامات عن المسؤولية عن خرق اتفاق غزة وعدم استكمال استحقاقات المرحلة الأولى. أكد فلسطينيون أن توسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة خارج الخط الأصفر هو العنوان القادم لخطة التهجير أو ما يسمى بالتهجير الطوعي لدى أقطاب في الحكومة الإسرائيلية. يشهد قطاع غزة حاليا للأسف الشديد أخطر حالات الاكتظاظ السكاني في العالم، حيث تسيطر إسرائيل على 60% من القطاع. مساحة القطاع 365 كيلو متر مربع، ما يعني حياة 21 ألف شخص في الكيلو متر الواحد. أكدت التقارير أن مليوني شخص في غزة يعيشون فقط على هذه المساحة وفي ظروف عصيبة. وقال نتنياهو السبت الأحد أننا نسيطر على 60% من غزة ونتجه إلى 70%. جولة المفاوضات في القاهرة التي تبدأ اليوم الأربعاء حسب آخر تقارير خبرية يعد انعقادها استجابة لمطالب الوسطاء لمنع إسرائيل من تخريب جهود السلام. تتهم حركة حماس مدير مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالانحياز التام للرواية الإسرائيلية فيما يخص تقاريره حول تنفيذ المرحلة الأولى وملف سلاح حماس. تقول حماس إن قضية السلاح مؤجلة حسب الاتفاق للمرحلة الثانية، وإن المرحلة الأولى لم تكتمل بعد. ونعرف أنه عضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير صرح بأنه يتوقع أو يريد عقد مجلس السلام ليجري محادثات قريبة مع حماس لبحث نقل السلطة إلى حكومة جديدة في غزة. المسألة تراها القاهرة صعبة ولكنها تتوقع بعض التحريك.
1: نعم محمد، بعيدا عن السياسة، شهدت القاهرة أخيرا إطلاق كتاب 60 يوما في أستراليا، شو قصة هالكتاب يا ترى؟
0: الأوساط الثقافية في مصر احتفت خلال الأسابيع الماضية بكتاب 60 يوما في أستراليا للكاتبة المصرية غادة لبيب، والتي تقيم لها دار الشروق مساء غد الخميس حفل توقيع في قاعة قنصلية بوسط القاهرة. غادة طبيبة أسنان تسنى لها زيارة شقيقها في استراليا، فعادت والرحلة استغرقت شهرين لتؤلف كتاب تحت سطح العالم 60 يوما في استراليا. هذا هو العنوان. اهتمت الصفحات والمواقع الثقافية بالكتاب بشكل استثنائي في الأهرام وفي ملحق عمان الثقافي وفي أخبار اليوم وعدة صحف بعناوين جميلة جدا الحقيقة. تعتبر غادة لبيب ناشطة ثقافية، قالت إنها قررت أن تنقل للقارئ العربي تجربتها ورحلتها المثيرة إلى إستراليا لمدة 60 يوم، وهي وصفتها بالقارة المجهولة ولكنها شرحت القارة كما رأتها وزارت 3 مدن رئيسية في حكايات عن البشر والحجر والشجر. كتب الغلاف الأخير لكتاب الدكتور محمد المغزنجي ولفت نظره إنها مثله هجرت الطب إلى الأدب وإلى فن الرحلة. أطباء كثيرون فعلوا ذلك في مصر مثل نوال السعداوي، أحمد خالد توفيق، مصطفى محمود ويوسف إدريس.
1: شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي. نلتقي الأسبوع المقبل محمد، دمت بخير. هذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت، ليس فقط من القاهرة وإنما أيضا من بيروت، من بغداد، من رام الله ومن نيويورك على SBS أوديو آب. شكرا لك محمد على هذا التقرير، نعود الاستماع إليه أيضا ضمن برنامج أستراليا اليوم هذا المساء الساعة 3، واليوم كمان عندهم حوار مباشر فشاركوهم على 1300 799 624. بكرة إحنا حوارنا مباشر سيتمحور حول الارتفاع الصاروخي في شعبية حزب أمة واحدة بقيادة بولين هانسن. ماذا يعني يا ترى بالنسبة لأستراليا متعددة الثقافات؟ ماذا يعني بالنسبة للمهاجرين؟ ماذا يعني بشكل خاص للمسلمين ربما وللآسيويين لطالما كانوا في مرمى نيران بولين هانسن في خطاباتها؟ ماذا يعني ذلك لأعداد وأرقام الهجرة؟ يمكن سؤال كتير مهم، يعني هل تترجم استطلاعات الرأي في صناديق الاقتراع؟ نعرف نظام الانتخاب ليس بهذه السهولة وليس بهذه البساطة أيضا، فرح يكون لنا وقفة تحليلية، وطبعا نفتح الخطوط بكرة، فحضرونا مشاركاتكم وسمعونا أصواتكم وأصواتكن أيضا. خلينا نسمع أغنية قبل ما نرجع على استوديو الأخبار والكثير في جعبة محمد الغزي من تطورات في أستراليا، في لبنان، في الشرق الأوسط عموما وفي العالم.

مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الإيرانية، ووزير خارجية إيران يبحث مع نظيريه المصري والسعودي التطورات في المنطقة وجهود خفض التوتر، وترامب يطالب إيران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كجزء من اتفاق مبدئي، وإيران تعيد فتح نظام التصاريح أمام السفن الراغبة في العبور عبر مضيق هرمز بعد أشهر من القيود التي فرضتها، وشركة MSC وهي أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم تؤكد أن قذيفتين أصابتا سفينتها أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق، وانتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الرابعة في واشنطن. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
4: وأنا منال العاني
3: ونحن بانتظار مكالماتكم.
5: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، تسألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع SBS.
3: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
6: جولة على حالات الطقس اليوم 3 حزيران يونيو، نبلش هون بميلبن، أجواء ماطرة و15 درجة. في سيدني اليوم الأجواء مشمسة كليا، عيشوا حياتكم وانبسطوا بعد أيام من الهطول المطري الغزير اللي استمر بجوز 10 أيام وراء بعض. اليوم درجة حرارة 21 وأجواء كتير حلوة أكيد، مع أنه إحنا بالشتاء رسميا. في باث غربا اليوم أجواء غائمة جزئيا و18 درجة. نسينا بريزبن، ببريزبن اليوم أجواء مشمسة كليا شبه صيفية و26 درجة مئوية. ننتقل جنوبا إلى أدليد، أجواء ماطرة و15 درجة. في هوبرت عاصمة تازمانيا، أمطار متفرقة 15 درجة. في أقصى الشمال في داروين غائم يتحول إلى صحو و31 درجة مئوية. نختتم هاي الجولة بكامبرا، بالعاصمة كامبرا الأجواء اليوم ماطرة 13 درجة مئوية، ويبدو في damaging winds في بعض المناطق أو يعني رياح عاصفة. ديروا بالكم إذا أنتوا سايقين أو رايحين على الشغل هلأ، مش عارف إذا في ناس لسه عم بوصلوا ولادهم على المدرسة هلأ، بجوز بلش دوام المدارس. إن شاء الله يوم سعيد وموفق للجميع.

0: ذكرت تقارير صحفية أن الإسباني بيب غوارديولا المدرب السابق لمانشستر سيتي رفض عرض من ديفيد بيكهام لتولي الإدارة الفنية لنادي إنتر ميامي الأمريكي. بحسب ما ذكرت ميرور البريطانية، بيكهام مالك إنتر ميامي غوارديولا خيار كان الأول لتعويض هافيير ماسكيرانو اللي استقال الشهر الماضي. المصدر أوضح أنه إنتر ميامي امتنعت عن تعيين بديل للأرجنتيني ماسكيرانو، وقررت الانتظار لمعرفة ما إذا كان يمكن إقناع بيب غوارديولا بالانتقال للولايات المتحدة لتدريب زملاء ليونيل ميسي. بيكهام يدرك أن استقطاب بيب غوارديولا إلى إنتر ميامي رح يكون صفقة كتير ضخمة يعني للدوري الأمريكي بشكل عام، ولكن يبدو بيب متردد في اتخاذ هذه الخطوة. رح نضرب الأجواء الرياضية ولكن بأجواء كأس العالم، حيث تعيش الجالية الأردنية في ملبن أجواء استثنائية مع اقتراب الظهور التاريخي الأول للنشامة بكأس العالم 2026 بين الحماس والفخر والترقب. أبناء الجالية كشفوا لأس بي أس عربي عن توقعاتهم لمشوار الأردن في المونديال. تعالوا نسمع هذا التقرير الشيق والزميل علاء التميمي.
1: منتخبنا نور العين الدنيا ما منه اثنين.
2: مستمعي الكرام، من الأردن إلى أستراليا هناك خيط خفي من الشغف يربط الأردنيين أينما كانوا، خيط اسمه الوطن واليوم اسمه النشامة، لأنها المرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية يشارك المنتخب الأردني الوطني في نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن خط إنجازا تاريخيا بتأهله إلى أكبر محفل رياضي على وجه الأرض. وفي الوقت الذي تستعد فيه الملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية لاستقبال البطولة، إس بي إس عربي التقت في احتفال جمع الأردنيين وجال الميكروفون بين المجتمع الأردني الأسترالي، حيث كان التفاعل هو العنوان الأبرز.
3: طبعا أكيد تأهل النشام أولا بحد ذاته هذا عبارة عن إنجاز للأردن وللشباب. طبعا توقعاتنا إن شاء الله يعني المنتخب إن شاء الله والنشامة يعني هم فاهمين المسؤولية اللي عليهم، وإن شاء الله يعني راح يأدوا أحسن أداء ويرفعوا رأسنا زي ما هم رافعين رأسنا دائما، وبغض النظر عن النتائج إحنا وراهم ومعاهم وإن شاء الله مشاهدين ومتابعين حتى آخر لحظة يعني إن شاء الله.
4: تعرف الأوقات شوي ممكن تكون صعبة على الأستراليين والجالي هون، ابناء الجالي هون، كيف راح تنسقموا أوقاتكم وأموركم؟ هل راح تعملوا تجمعات؟
3: والله أكيد طبعا في تجمعات مع الأصدقاء ومع العائلة يعني، وطبعا هذا شغلة يعني كل 4 سنوات مرة، فبتستاهل واحد يعني يلخبط الجدول تبعه عشانها يعني، هي مرة في هالأربع سنين يعني وهذا حدث تاريخي يعني، فلا طبعا أكيد يعني إن شاء الله مع المجموعة بتكون أحسن وأحلى وكل التوفيق للشباب إن شاء الله. ياسين،
5: إحنا الآن في ملبورن الحمد لله رب العالمين، المعنويات جدا جدا عالية ونتمنى النجاح ونتمنى الفوز، المعنويات عالية وإن شاء الله ترفعوا الرأس، يعني إحنا في ملبورن نتمناك الفوز وإحنا واثقين منكم إلى الأمام إن شاء الله.
4: كيف تحذيراتك لمتابعة المباراة؟
5: والله التحذيرات من هسه يعني إحنا التحذيرات أنا عندنا كل مجهزين حالنا بكل ليلة، الشباب راح تتجمع عندي بإذن الله تعالى وراح نتابع المباريات كل حماس إن شاء الله. بارك الله فيك. تستمر.
2: ورغم فارق التوقيت بين أستراليا وأمريكا الشمالية، إلا أن أحدا لا يبدو منزعجا من السهر أو الاستيقاظ فجرا، فالمنتخب الأردني بالنسبة للكثيرين ليس مجرد فريق كرة القدم، إنه جزء من الهوية والذاكرة والانتماء. أخذ المشجعين يصف الأمر بقوله:
6: والله إن شاء الله هون في ملبر الشباب كلها مستعدة، يعني تقريبا من أسبوع أنا بسمع قصص وحكاية عن المنتخب وكيف إن شاء الله راح يعني الأمل بالفوز كبير، وإن شاء الله يعني الحظ حالفهم هاي المرة، وكنا مندفعين إن شاء الله. ويعني مباريات طبعا توقيتنا هون ملبن مختلف شوي، لكن إحنا منجاهد عشان ننتظر هاي اللحظات المميزة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
4: لو الله يسر الأمور وصل الأردن، خلينا نحكي للدور الثاني والثالث، شو تحضيراتنا في بهالإنجاز؟
6: يعني بإذن الله تعالى إذا حصلنا مراكز مرتبة بإذن الله تعالى يعني رح نشجع بعض بحيث نقوم بعملية ترتيب أمور بحيث نحضر المباريات كلها ونتابعها ونشجع مع بعضنا البعض ضمن حفلات الجالية الأردنية اللي عادة يعني بتحفونا فيها،
4: لأن المناسبة راح تنزل.
6: ان شاء الله مناسف والمنسف للركب.
4: شكرا جزيلا حبيبنا، كل عام وانت بخير.
7: اما الحديث عن الانجازات المحتمله فكان مليئا بالتفاؤل والامل. بعضهم يتمنى تجاوز دور المجموعات، وبعضهم يحلم بالدور الثاني والثلاثين او حتى الستة عشر، في حين ذهب اخرون ابعد من ذلك بكثير.
8: استاذ هذا قدم وساق، هذا حلم قديم جديد. خلينا نقول التوقيت شوي عامل مشكله، بس اكيد راح نفضي حالنا، يعني هذا منتخبنا، يعني الواحد لازم يضحي شوي.
4: صحيح صحيح،
8: هم بيضحوا واحنا كمان لازم نقدم.
4: يا سيدي تمنيات التوفيق للمنتخب الاردني. تتوقع ان المنتخب يوصل اي دوره؟
8: والله انا متفائل كثير،
4: والله
8: متفائل جدا. يعني في ناس كثير محبطه، بس لا شايف في همه كبيره، مدربنا ممتاز، اللعيبه ما شاء الله عليهم، فان شاء الله بالتوفيق. انا متفائل للحصان الاسود راح يكون، يعني ان شاء الله
4: تمام. طيب ما بين الأردن وأستراليا راح يتابع الواحد، تعرف أستراليا كمان مشاركة. القلب منقسم إلى قسمين.
8: أكيد والله، أستراليا حبايبنا كمان يعني، بس لا الأردن أولا.
4: يعني
8: الأردن أولا أكيد.
4: يا سيدي كل عام وانت بخير، تمنيات التوفيق لكل الفرق المشاركة، وكل ما شاركت وأنجزت هي بتبيض الوجه في الآخر.
8: أكيد أكيد أكيد، حد ذاته هذا إنجاز، يعني وصولهم للمرحلة هاي أكيد إنجاز، يعني إن شاء الله إنه بقدموا أفضل شيء
4: إن شاء الله. يسلم ويسلم حبيبنا،
8: كل عام وانتم بخير جميعا.
4: صحة وسلام.
7: وربما يعود هذا التفاؤل إلى ما حققه المنتخب خلال السنوات الأخيرة، خاصة كأس آسيا وحضور قوي في البطولات الإقليمية، وجيل من اللاعبين المحترفين الذين فرضوا أسماءهم في ملاعب العربية وأيضا الآسيوية. كل ذلك جعل النشامة يدخلون كأس العالم بثقة أكبر من أي وقت مضى. أخذ ابن الجالية عبر عن ذلك بقوله:
9: أول شيء التوفيق لمنتخبنا، منتخب النشامة، ولكل المنتخبات العربية في المونديال. كلنا نتمنى نكون نآزرهم بالملعب، يعني بأمريكا وفي المكسيك وفي كندا، ولكن يعني مثل ما بيقولوا احنا حاليا متواجدين هنا، فإن شاء الله راح نحاول نحضرها يعني خلال تجمعاتنا اللي موجودة كالعادة، إن صار ممكن نحضرها برضو بالفيدريشن سكوير. وكل التوفيق للمنتخباتنا العربية ومنتخب النشامة بالدهلي إن شاء الله. ومش بس القلب والعقل، وكلنا هسه راح ننقسم لقسمين، خاصة على الأرض اللي موجودين عليها إحنا وأستراليا، هم برضو منتخب منافس بقوة، وبرضو نتمنى لهم التوفيق. ولكن يعني ممكن السؤال أو هذا يتبادر لذهنه، طب يعني إذا لعب الفريقين مع بعض، والله هي هنا وإن شاء الله يعني نلتقي في الأدوار الإقصائية، ولكن لوقت ممكن وعد يكونها ممكن ما يحضرها اصلا.
8: الاردن اولا، الاردن اولا
9: طبعا طبعا ان شاء الله.
4: طيب تتوقع لاي مرحله يوصل المنتخب الاردني؟
9: والله المنتخب الاردني يعني مثل ما بقول هسه هو الحصان الاسود، ما حدا قادر يحزر عليه، ولكن ان شاء الله نطلع من دور المجموعات. وبس يطلع من دور المجموعات لكل حادث حديث، واتوقع انه يصل لقدام. اذا طلع من المجموعات راح يصل لادوار متقدمه.
4: في ناس بيحكوا كميه الحماس اللي موجوده عند الشباب في فريق الاردني، هذه بحد ذاتها ممكن تخليهم يوصلوا، تتوقع هذه ممكن تلعب دور؟
9: طبعا طبعا، هاي يعني هي اكبر محفز للاعبين، لانه هسه يعني هم اول مشاركه لهم، والعيون كلها عليهم بعد ما يعني كانوا هم ثاني كأس آسيا وثاني كأس العرب، فعيون كل المنتخبات وعيون كل العالم تقريبا على نشامة منتخب الأردني، فإن شاء الله أنهم يقدموا يعني أفضل ما عندهم، هم طبعا راح يقدموا أفضل ما عندهم، ولكن احنا اللي بنتمناه يصلوا لأبعد مدى ممكن في المونديال.
10: طبعا يعني الكل بيستنى المنتخب الأردني أول مرة بوصل، بس في حماس كبير من أعتقد الشعب الأردني جميعا وحتى من الجاليات العربية، والتوقعات كلها تحكي إنه الأردن ممكن يفاجئ الجميع إن شاء الله. يعني
4: والله لأي مرحلة
10: أنا والله يعني متوقع عادي يتعادل ولا يفوز على الأرجنتين، يعني ما
4: ليش لا
10: في مشكلة، ليش لا. هو لأنه الموضوع هو بوقت المباراة بيكون 11 لاعب ضد 11 لاعب، حماس إذا الواحد بيحس حاله يمثل وطنه وإشي، وصافي عندنا لاعبين يعني جيل ممتاز، يعني حتى المدرب أعتقد بياخذ وقته ويختار من بين التشكيل، يعني في عنده بدائل كتير.
4: ولو التقى المنتخب الأردني مع الأسترالي وين؟
9: لا
11: الأردن طبعا.
4: القلب يحن للبلد الأم يعني.
11: أكيد أكيد يعني طبعا بالمركز الثاني من شو أستراليا من نشجعه إن شاء الله.
4: في ناس بحكي لي لما تصير هاي المباراة ما بدي أتفرج عليها. لا لا لا. عشان التوتر يعني.
11: يعني أستراليا ما شاء الله بلد جميل وكل شيء بس بلد الواحد وطنه الدرجة الأولى طبعا.
4: وخصوصا إنه هذه أول مرة للتجربة يعني للمنتخب الأردني إنه يشارك. هاي بحد ذاتها يعني بتخلي الواحد إنه فعلا عينه تنصب نحو الأردن.
11: هلا اعتقد هو بشكل عام الاتحاد الاردني اشتغل بقوه. هو بطل المنتخب الاردني يعني شغل مفاجات. هو اعتقد باخر 3 سنوات وصل نهائي اسيا ونهائي كاس العرب يعني. فهو منتخب قوي واعتقد لقدام راح يضل باستمرار يوصل لكاس العالم يعني. صار يحسبوا له حساب معظم المنتخبات
4: الثانيه
12: يعني. احنا استعدادنا كل مره احنا عن المونديال اللي راح رحت على قطر وشاركت وحضرت المباريات يعني معظمها. بس المونديال هذا لو كنا بامريكا وفي الدول شوي صعب تصعبنا الموضوع وبدنا بنشارك معهم عبر الشاشات. والنقطة اللي بمصلحتنا انه وقت عرض المباريات بيكون الساعة 12 الظهر فوقت مناسب جدا انه نحضرهم يعني. واكيد راح يكون في اجتماعات يعني احنا بالعادة نجتمع على اي شيء. فما بالك مباراة للمنتخب الاردني يعني. فاكيد راح نعمل لمة ويا زيني رابط التجربة مشجعين.
4: والله حنروح نعمل رابط مشجعين
12: اكيد اه يعني احنا الشباب يعني راح نعمل رابط مشجعين كوننا يعني بعيدين عن المونديال يعني فنعملها يعني.
4: طيب دسلك ليل شو توقعاتك في المنتخب الاردني؟ توقع انه يوصل لمراتب عليا؟
12: والله الجيل الموجود هسه يعني قدم شيء كثير كويس يعني. زي ما بتحكي زي ما انت عارف اخذ وصيف اسيا هو واخذ وصيف كاس العرب يعني. يعني كان طابق قوسين او ادنى من ياخذ البطولات الثنتين هذول يعني. دول يعني عوامل كثير منها التحكيم ما كان مزبوط يعني قدموا كثير أشياء كويسة. وفيهم لاعبين محترفين كثير زي موسى التعمري طبعا في يزن العرب محترف في كوريا الجنوبية. وأنا حاس أنهم يعني هم هيكونوا الدارك هورس للبطولة إن شاء الله ويتوصلوا يتعدوا مرحلة المجموعات يعني. وإن شاء الله هم للمرحلة الـ 16-32 وصلوا يعني.
4: طيب أخ خالد لو الأردن وصل لمرتبة عليا تتوقع شو الاحتفالات اللي تتوقع سواها هون في ملبورن؟
12: والله انا متوقع ان يعني احنا عددنا مش قليل يعني. هون
4: المناسب راح تنزل
12: طبعا اكيد يعني. اذا ما احتفلنا بالمنتخب الاردني لم يمنا نحتفل يعني. احنا يعني انا من الشباب اللي انا مواليد 80 اوكي. وكان طول عمري اني اشوف المنتخب الاردني مشارك بالمونديال ولا مره شارك. فهي اول مره راح يشارك فيها طبعا يعني. اكيد ان شاء الله انا هدفنا انه بس نطلع من دور المجموعه. هذا يعني بيكون تعدوا مرحله منيحه يعني. بس يعني مش غلط انهم يوصلوا لل 32 او 16 يعني ان شاء الله.
7: ايام قليله تفصلنا عن انطلاق كاس العالم 2026 وتتجه الانظار في كل مكان نحو الولايات المتحده وكندا والمكسيك. لكن جزءا من هذه الانظار سيكون ايضا حيث سيجتمع الالاف امام الشاشات يتابعون يهتفون يحلمون ويؤمنون ان المستحيل ليس صعبا. فمهما كانت النتائج فان وصول النشامه الى كاس العالم هو قصه نجاح وطنيه وستبقى محفورة في ذاكرة الأردنيين لأجيال طويلة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.

0: أهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. وبها الفقرة منجول على أبرز ما يشغل مواقع التواصل الاجتماعي. حابب أبلش هنا بأستراليا بخبر اقتصادي وصناعي هز تازمانيا وأستراليا. شركة جيمس بوغز الشهيرة قالت أنها ستوقف إنتاج البيرة بمصنعها بلونسستن بحلول نوفمبر المقبل. ليه الخبر كتير مهم؟ لأنه بذلك جيمس بوغز بتكون أنها مسيرة استمرت نحو 145 سنة منذ افتتاح هذا المصنع عام 1881. الشركة المالكة لبيرة جيمس بوغ لاين أستراليا بررت القرار بالتراجع المستمر بسوق البيرة هون بأستراليا، ارتفاع تكاليف التشغيل، وأن المصنع حاليا يعمل فقط بنحو 20% من طاقته الإنتاجية، فبالتالي الموضوع يعني بطل مجدي اقتصاديا. مع أنه علامة بوغ رح تظلها متوافرة كبيرة بتزمين، إنتاجها سينتقل بالكامل إلى مصنع الشركة بالمينلاند، أو يعني هون بأستراليا بعيدا عن تازمانيا. وسيبقى مركز الزوار مبنى بوغز برو هاوس بلونسستن مفتوح أمام الجمهور بس بدون البرور، يعني رح يتحول هيك نوعا ما متحف. قرار الإغلاق أثار استياء كتير واسع بالولاية. رئيس بلدية لونسستن ماثيو غاروود حكى إغلاق وقرار لاين أستراليا إغلاق المصنع والبروري ضربة موجعة على المدينة، وأكد أن قصة بوغز مرتبطة بتاريخ لونسستن وتازمانيا على مدى أجيال. من تازمانيا منروح على مصر، وخبر مؤسف رحيل الفنانة المصرية سهام جلال عن عمر ناهز 54 عاما بعدما تعرضت لوعكة صحية استدعت تدخل جراحي قبل أن تتدهور حالتها وتنقل إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات المصرية. سهام كانت طلبت من متابعيها الدعاء لها عبر حسابها على إنستغرام قبل دخولها غرفة العمليات في آخر رسالة نشرت قبل وفاتها بساعات. نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة على فيسبوك معربة عن حزنها البالغ، ونقيب الممثلين دكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة تقدموا بالتعازي لأسرة سهام جلال ومحبيها، داعين لها بالرحمة ولذويها بالصبر والسلوان، ومنا كمان أكيد نتمنى لها الرحمة والصبر لعائلتها ومحبيها. يبدو في تفاصيل خبر. خلال السنوات الماضية سهام جلال عانت من قلة الفرص الفنية، انعكس الموضوع على حضورها على الشاشة. وبأحد لقاءاتها التلفزيونية أكدت أن فترات الابتعاد عن العمل ما كانت خيار شخصي وإنما بسبب تراجع العروض الفنية. حكت عشت فترات صعبة، حاولت أتواصل مع صناع الدراما والسينما أملا في أدوار جديدة، إلا أنه هالمحاولات لم تثمر عن مشاركات فعلية. للي مش متذكر الفنانة الراحلة هي عملت دور كتير شهير بفيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية، وعملت كمان كان هو الانطلاقة البارزة. عملت كمان فيلم أمام محمود عبد العزيز فيلم النمس، طلعت بفيلم حرب إيطاليا وبفيلم ثقافي، وبالدراما التلفزيونية طلعت في مسلسلات للثروة حسابات أخرى وحد السكين. خلينا نختتم اليوم منوعاتنا وجولتنا على هالسوشيال ميديا اللي دائما الأخبار فيها بتصير فايرل بعدين بعد كم من يوم الناس بنسوا الخبر من أساسه. هالفترة كتير عم تشهد توافد فنانين وأسماء كبيرة من العالم العربي على أستراليا حتى يعملوا حفلات. قبل كم من يوم كانت نانسي عجرم هون، أظن وائل كفوري كمان كان موجود. على السوشيال ميديا وبأوساط الأجيال يمكن الأصغر خبر سينت ليفانت، هو اسمه الحقيقي مروان عبد الحميد، فنان فلسطيني حضوره لأول مرة بأستراليا، كمان عمل ضجة على السوشيال ميديا، بغني بالعربي بالفرنسي بالإنجليزي، يعني هيك مزيج بين R&B والهيب هوب والفنك. حفلاته بملبن ستقدم لسانت ليفانت، عنده عرضين ضمن مهرجان رايزنج بملبن تاون هول، وأيضا بسيدني عنده عرضين، واحد منهم ضمن فعاليات فيفيد سيدني. شو حلو فيفيد سيدني، مهرجان الأضواء في المدينة اللي هيك بيدفي المدينة شوي بأجواءها الشتوية. لما يصيروا الحفلات أتوقع بكرة ببلشوا حفلات سينت ليفانت، أكيد منجيب لكم الأصداء وبنحكي عنها بالتفاصيل. كنا سمعنا أغنيته الجديدة صباح الورد على SBS عربي. هاي كانت منوعاتنا من Good Morning Australia، إن شاء الله تكون نالت على إعجابكم، وشكرا لحسن الاستماع. أكيد هيك بنكون وصلنا لختام برنامجنا لهذا الصباح. شكرا للزميلة كوثر الحموري عدت أنت والقانون هذا الأسبوع، شكرا محمد الغزي، شكرا علاء التميمي أيضا حطيتنا في أجواء كأس العالم، وإن شاء الله يوم الجمعة بنسمع كمان حلقة من بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني. كنت معكم أنا فارس حسن، سعدت كثير بهالصحبة، بحب دائما أحكي الصحبة الصباحية معناها يعني نفس الأحرف. من الغد حوار المباشر عن بولين هانسن، هل يترجم هذا الدعم في صناديق الاقتراع؟ شو عندكم انطباعات مخاوف؟ ربما رح نفتح الخطوط الساعة 7:30، وأكيد نتطلع لعودة العزيزة بترا طوق الهندي. ما تنسوا أستراليا اليوم ببلش الساعة 3 المساء مع هناء ياسين ومنال العاني. Have a lovely day، إن شاء الله نهاركم سعيد وحلو، استمتعوا بالأجواء الدافية بسيدني وببريزبن كمان اليوم. بما أنه كنا بالأجواء الأردنية وأنا عم بشتغل على حلقة العرب والكرة، رح نترككم مع عمر العبداللات ونلقاكم إن شاء الله غدا صباحا.
1: حبك واصل فوق الحد، ومثل بحبك ما في حد.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها التي نبدأها من تطورات الشرق الأوسط، حيث تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم استمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 48 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، وقالت إن من بين المصابين طبيبا وخمسة موظفين من مستشفى تبنين الحكومي. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا مقتل 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين في غارات إسرائيلية قرب مستشفى جبل عامل في مدينة صور، كان معظمهم من الطاقم الطبي والتمريضي. في المقابل أعلن حزب الله استهداف دبابتي ميركافا ومقر قيادي للجيش الإسرائيلي في البياضة جنوبي لبنان. سياسيا، اختتمت في واشنطن الجولة 4 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية قبل 1:30 من الموعد المقرر لانتهائها، فيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا خيار غير التفاوض. بدوره طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوقف شامل لإطلاق النار من الجانب الإسرائيلي لضمان التزام حزب الله. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل ولبنان قادران على التواصل إلى اتفاق، معتبرا أن حزب الله يشكل العقبة الرئيسية أمام ذلك. في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة العمليات العسكرية لضمان أمن سكان شمال إسرائيل، فيما قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن إسرائيل سترد على أي هجوم من حزب الله باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت فيما أسماه معادلة جديدة. أما في ملف إيران، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع طهران، فيما قال ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا أن إيران أبدت استعدادا لبحث جوانب نووية كانت ترفض مناقشتها سابقا. ونقلت تقارير أمريكية أن ترامب يطالب إيران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كجزء من اتفاق أولي، فيما أعلنت طهران إعادة فتح نظام التصاريح للسفن العابرة عبر مضيق هرمز، وهو محور نقاش ماركو روبيو مع سيناتورات ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي.
1: They will have to reopen the straits. If they refuse to do so, then we have other options available to us, but we would prefer to negotiate the opening of this, which
2: okay,
1: means
2: so tell
1: the
2: us about the negotiations. What do you need from them in order to get the strait reopened? We need the strait reopened tomorrow.
1: Well, what needs to happen is very simple. They need to announce that they will no longer fire on commercial ships that are going through or threaten to fire on ships, because in many cases, ships just won't move.
0: دعا النائب العمالي إيد هيزوك إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية بعد تعديل صفقة الغواصات لتشمل 3 غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا. وقال أن هناك شكوكا حول قدرة الولايات المتحدة على تسليم الغواصات في المواعيد المعلنة. بدوره، قال رئيس لجنة التحقيق والوزير العمالي بيتر غاريك أن الهدف من المراجعة التي أعلن عن إطلاقها في مبنى البرلمان والتي ستستمر في إطار تحقيق استقصائي مجتمعي لمدة 5 أشهر، أعلن أن الهدف من هذه المراجعة هو إتاحة الفرصة للأستراليين للمشاركة في النقاش حول الاتفاقية.
3: And to provide the opportunity for Australians right across the political spectrum and from all walks of life. Now, the irony is that we are launching a public inquiry in Parliament House where there has been no substantive debate about AUKUS at all. And so it's consequent upon us and the other commissioners standing with me that we provide that opportunity for Australians.
0: أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن عدد سكان أستراليا بلغ رسميا 28 مليون نسمة، مشيرا إلى أن نحو 3/4 النمو السكاني يعود إلى الهجرة. وأوضحت رئيسة قسم الديموغرافيا في المكتب بيدار تشو أن عدد السكان ينمو بمعدل يبلغ نحو 1.6% سنويا في وقت سجلت فيه استراليا أدنى معدل للخصوبة في تاريخها، وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان استراليا قد يبلغ 30 مليون نسمة بحلول عام 2031. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد زخات مطر 15 درجة، بريسبن مشمس 25، بيرث احتمال هطول أمطار 18، ملبون زخات مطر تخف تدريجيا 15، سيدني مشمس في الغالب 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعين الكرام. فاصل قصير تكونون بعده مع باقي من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.
4: SBS عربي، بيت أستراليا للأغاني العربية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي تفاصيلها التي نبدأها من تطورات الشرق الأوسط، حيث تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم استمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 48 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان. وقالت أن من بين المصابين طبيبا وخمسة موظفين من مستشفى تبنين الحكومي. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا مقتل 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين في غارات إسرائيلية قرب مستشفى جبل عامل في مدينة صور، كان معظمهم من الطاقم الطبي والتمريضي. في المقابل أعلن حزب الله استهداف دبابتي ميركافا ومقر قيادي للجيش الإسرائيلي.